لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آدم الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولا إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.
1: بحرين FM على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان وائل جسار. لحظة،
1: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات وجودك بيخلي هجان ويحللنا الأوقات.
2: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي، وسبوتيفاي، توزيع روتانا.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك. قبل تتكلم وصلي، لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: صار الزعل والحزن كثر الوساويس تضعفني يا القلب وتصك شريان.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا. 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: أضحك لكن ضحكتي تبكي، أنا ساكت لكن نظرتي تحكي، أنا مفارق حبيب.
1: بحرين FM على هواك.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة، خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ لحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين FM فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين FM على هواك.

جديد دي جي هاك كامل، خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب. حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي، وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ

0: وأعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث.
1: صوت الشباب من قلب الحدث.

0: جديد الفنان وائل جسار. لحظة،
1: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.

0: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2026.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلا.

0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
1: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أم

0: أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
1: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
0: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
1: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلاس، نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
3: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
0: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: صار الزعل والحزن كثر الوساويس تضفني ياط القلب وتصك شرياح.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوموا توضى صل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

برنامج DRS معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. DRS كل أحد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3.

لا تغره الخدين والرمشين ولا العيون الهائلة، الموت لا خلى عدو شيء يتركب وترجع ذابلة. لا تغره

0: جديد أيقونة الشرق أصالة، أغنية بعنوان أصالة.
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني، يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين اف ام 93.3 اف ام.
2: بحرين اف ام على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيم ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

خلك ويانا وخل مودك عالي وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8 اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

0: اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-744-7998.
1: ما خلى عذر بالكون إلا جاب حكى.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

0: جديد الفنان وائل جسار لحظة.
1: اللحظة بتفرق في حياتنا وانت من اللحظات، وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال،

0: مله مضيف دايم الدوم مدهول وكفل بنضح الجود للمال بالذار.
1: من أشعار سليم بن عبد الحي: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: فقدت قبل ما ادري بعد ما ادري باول الغيبه انا من صدمه غيابك عجزت احدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
1: انا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
3: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين في ام على هواك
4: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس
5: ترى الزعل والحزن كثر الوساويس
4: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات.

أهمها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة، ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

أيوة غادي وتغدين وقندنا الراس بالشويه الحلوة، وحين بسمع الإذاعة بشوف إيش هست. لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية، هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صدق لازم أسوي شيء أغير مودي، أغير مزاجي، أسمع شيء حلو، أسمع سوالف حلوة، ها؟ ولا إيش رأيكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة اليوم من برنامج بعد العصر. مواضيعنا جديدة ومختلفة عبر أثير بحرين اف ام، نقدمها لكم مع هذه الأجواء الصيفية الممتعة، ونتمنى أنكم تقضون معنا أمتع الأوقات مع فقراتنا الحلوة، ونسعد دائما بالتواصل معكم ومع مشاركاتكم. مساء الخير نيلة.
1: أسعد الله مساءك فاطمة، وبدورنا نمسي على كل من يسمعنا. مساء الخير والنور والسرور على كل مستمعين 93.3. أكيد إحنا معاكم وكالعادة في بعد العصر على مدار هذه الساعة. موضوع جديد اليوم فاطمة، ونحب أن إحنا نثير الجدل بين وقت والثاني. كذي
0: أنت تحبين تثيرين الجدل؟
1: شني بعد عودتش على
0: عادتيني؟
1: أكيد مستمعينا، يعني موضوعنا متزامن مع الصيف ومتزامن مع كل شخص يمكن يخطط للسفر أو حتى مسافر. الحين اليوم تحديدا بنتكلم عن السفر، لكن هل يا ترى السفر صار حسب رغبتنا ولا حسب الهبة؟ شنو تقول الهبة؟ تقول نعم. وين نروح وشنو نلبس وشنو نزور أماكن وفين نقعد وفين نتقهوى وشنو لازم نشتري من هذا البلد وشنو مشهور شنو الترند في هذه المنطقة، ولا إحنا يا ترى شنو رغبتنا، شنو الأشياء اللي نميل لها تجذب اهتماماتنا رغباتنا عيالنا يحبونها؟ يعني بين هذا وذاك إحنا اليوم أكيد نبي الإجابات على 1-7-4-5-2-5-6. فاطمة، شل أجواء عندك مع السفر؟ كنا تخططين قريب.
0: يعني أنا صراحة من زمان ما سافرت، بس يعني إن شاء الله إذا الله كتب لنا سافرة قبل ما يخلص الصيف، قبل ما تبتدي المدارس إن شاء الله يكون لنا نصيب. بس أنا ترى يعني على فكرة أنا مبورة الهبة.
1: أوكي، أنت تروحين الأماكن اللي أنت تحبينها.
0: أيوة، أشوف شنو اهتماماتي، شنو الأماكن. يعني في ناس مثلا يحبون الطبيعة، في ناس يميلون حق في الصيف حق البحور، المناطق اللي فيها مثلا بحور، حق يعني نشاطات السباحة والأشياء المائية هذه. في ناس حق استرخاء. فأنا أبدا ما أتبع.
1: أنت شفتي في أحد الفيديوهات منتشر مسوينا بالاي اي، فهي كأنها توجه طلبة كبار في كلاس جامعي، ما أعرف فايزة إذا مر عليك هذا الفيديو، فهي تقول لهم وين نروح الصيف، فكلهم يقولوا لها ماربية. فالحين بعد المالديف دخلت على الموضوع، فالناس بين ماربية والمالديف، يا ترى شنو نلبس؟ فيجابونها شنو نشرب؟ قالوا ماتشا. طيب اللي يحب واللي ما يحب
0: صح،
1: صار يعني يبي ياخذ الشغلة. البنات ترى يمكن حتى ما يشربون، بعضهم ما
0: لا
1: يشربون
0: لا لا ماتشا، بس حق التصوير
1: صور الماتشا وتمشي بيتها الماتشا. أيوة، تخلص الله. الكل شاف مشت الشارع،
0: المهم ان تبين حق الناس ان انا ترى وصلت المكان اللي الحين صاير علي ضجه وهبه.
1: وكل واحد لازم يشيل شنطه هبه، ويلبس الشباب يلبسون نظاره هبه صح. ولازم لما يلتقون الخليجيين في هذا الشارع في هذا المنطقه، اوه والله يعني هذا ماشي الهبه اكيد، يعني صح. ما فوقفوا.
0: اي والله.
1: فاحنا اكيد اليوم نبي نسمع اكثر على 1-7-4-5-2-5-6. هذه البدايه معاكم من بعد العصر، مستمرين لغايه الخمسة. أجمل تحية لكم منا أعداد وتقديم فاطمة محمد، نيلة الرويعي، المخضرة معاد إلى المكسر العزيزة.
0: فقدناها أمس. أيوة ما نفقدك إلا إن شاء الله
1: من غير شر.
0: أيه.
1: فايزة عبدو تحييكم. فايزة عبدو.

0: مستمعينا، واليوم موضوعنا جميل الصراحة وصيفي بحت، يتكلم عن السفر أثناء الصيف. وطبعا في ناس بعد ما يرتبطون بالصيف يعني كسفر، يسافرون يعني في بقية أيام السنة، ولكن بما أن احنا في الصيف حبينا نفتح معاكم موضوع مفهوم السفر قبل والحين. هل صارت السوشيال ميديا تتحكم اليوم في وجهات سفرنا؟ هل تغيرت معايير الجذب السياحي من اختيار دولة أو منطقة حسب ميول الشخص واهتماماته، الأماكن اللي تجذبه، إلى صورة واحدة أو يعني خلنا نقول نمط واحد في السفر على حسب الهبة أو الترند؟ ننتظر مشاركاتكم مستمعين على 1745-526. نيلة، متى آخر يوم سافرتي؟ آخر مرة يعني؟
1: آخر مرة أتوقع شهر خمسة.
0: ما سافرتي يعني؟ ما صار إن سافرتي في الصيف؟
1: لا، أنا مو من محبين السفر في الصيف يعني. أيه؟ يا في الفترات اللي ما يكون فيها ضغط على السفر. أيه؟ أو نهاية السنة مع رأس السنة. أيوة، أحب البرادة، أجواء الحلوة، تستمتعين بما أن احنا يعني ما عندنا أجواء باردة. فايزة مو راضي. كملي الغنية عندك.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM.

0: الموجودة، وخصوصا التيك توك. الواحد بس يمكن يكتب هو وين رايح فاطمة أو أي دولة رايح، تعطيه مقترحات، وهذه المقترحات أساسا يكون عليها ترند وضجة والناس حابة تروح هذه الكافيهات والمطاعم وغيرها. الناس حتى صار مو صعب عندها أن توقف في كيو 45 دقيقة،
1: ما يهمها السعر إذا كان مبالغ فيه،
0: مو مهم. المهم إحنا نوصل لمرحلة مو ننذوق نصور
1: نصور
0: يعني هذا هذا مع الأسف يعني. وأحيانا ويمكن تمر علي وايد من هذه النوع من السوالف، الأمهات يا حرام يقول لك يعني إحنا تعبنا وإحنا نلف من كافيه لكافيه، بس البنات يكون عندهم لستة ويبون يغطونها كلها ترند، تلقين يمكن واحد من هذه العشرة حلو أسعاره مناسبة وفعلا يعني على المدح اللي قالوا، والباقي تدفعين فيه ولكن هو هبة بس وللتصوير.
1: وأيضا نيلة أنا أتوقع أن بسبب يعني اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي الحين ترى يكفيش أن أنت مثلا يطلع لك يعني فيديو مدته قصيرة يمكن حتى نص دقيقة، تشوفين جودة التصوير شلون والألوان اللي ملعوب فيها مثلا في الفيديو أو في الصورة، بس هذه كفيل أن أنت يعني
0: على طول
1: تقولين أبي أروح أوصل لذي المكان اللي طلع علي، بغض النظر إذا كان في زحمة، كان موسم يعني ازدحام وايد، أسعار مرتفعة، صاروا الأوادم يعني صراحة ما،
0: لأن هذا يعني طريقة الماركتينج الحين. أنت حتى لما يكون عندك كافيه شلون تسخر تيم الماركتينج عندك إنه يدير هذه عملية التسويق بطريقة تتماشى مع لفت الانتباه وعرض الـ يعني الكافيه بشكل مغري. ليش الحين صار وايد يعتمدون على الديكور؟ انت بس تروحين حق جودة الأكل وحق الطعام
1: يقول لك يعني
0: يكون جدا عادي،
1: يقول لك بس الفيو وروعة، الأكل لك عليه بس
0: الديكور المكان من داخل، يعني يدخلون وتحسين مو عارفين أي زاوية يصورون، لكن بس تشربين القهوة ولا غيرها تحسين يعني ما كانت مستاهلة كل هذه الضجة.
1: صحيح. إذن مستمعينا طبعا السفر والترند والهبة محاور عديدة، نتمنى أن أنتوا تشاركون ملاحظاتكم ووجهات نظركم، شاركونا إياها على 1-7-4-5-2-5-2-6.
0: فايزة بس تهز راسة، شكلها فايزة طاحت في وايدة من هالسوالف. تروح تجرب كوفي
1: لحظة، فايزة
0: توقف تقطف مكان،
1: فايزة صديقة السفر ما اعتقد اكي قالت لك لوش كبرها
0: والكوفي ولا الشاي فايزة؟
1: شاي
0: الشاي
1: الشاي.
0: بعدين قولي انا مواليد 2000 ما يركب ما يركب غيري رأي الشمس. إذا مستمعينا إحنا هذا موضوعنا اليوم، موضوع السفر، أنت مع الترند والهبة ولا مع رغبتك والأشياء اللي أنت تحبها تسعى للسفر بما يتوافق مع رغباتك واهتماماتك وسعادتك وناستك والأشياء اللي ترضي خلنا نقول الجانب اللي أنت تحبه من ناحية السفر، أم أنك تدور على الهبة عشان تصور مثل ما كل الناس راحت السنة إيطاليا. أنا ترى موجود في روما وقاعد أصور هذا الكافيه اللي الكل قاعد فيه، أكيد اللي يسمعني يعرف الكافيه. اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. احنا نحب نسمع آراءكم ونحب نسمع أكثر في هذا الموضوع، خلينا شوي نخطط احنا كتيم وين السفرة الجاية بما ان احنا نهاية الصيف.
1: نهاية الصيف
0: على وقتنا جاية، احنا كلنا سفراتنا بعد الصيف،
1: بعد الصيف، لأن يعني ما صار مجال يعني ان احنا نسافر.
0: لا احنا ما نبي هذا المجال، حر
1: حتى أوروبا. انت ما تحبي، انت قلتي انا ما افضل السفر في الصيف عقب لين صار الجو من 10 ورايا.
0: يا سلام، هذا احلى جو
1: وناسة.
0: وخفايف
1: صح.
0: يعني ما خلاص الأطفال بدأوا مدارس
1: الناس ترجع، اللي ما يبي الزحمة واللي يبي بعد الأجواء الحلوة يعني يسافر،
0: يبدي جو ريلاكس. سمعينا يا فايزة.

0: للاتصال 1-7-4-5-2-5-2-6. بعد العصر.
1: حياكم الله مستمعينا، وما زلنا معاكم في بعد العصر، وموضوع اليوم يتكلم عن السفر. شلون صار الواحد يختار وجهات سفره حسب الترند أو الهبة أو حسب اللي يشوفه واللي يناسبه واللي يناسب اهتماماته؟ وعلى 1-7-4-5-2-5-2-6 نستقبل معاكم هذا الاتصال من بو محمد. مساء الخير بو محمد.
2: هلا والله، هلا وغلا،
3: مرحبا. يا هلا فيك يا ابو محمد، شلونك؟
2: يعطيكم العافيه على هالبرنامج الجميل.
3: الله يعني.

0: أهلا وسهلا. شو رأيك يا أبو محمد؟ إحنا اليوم نتكلم عن السفر، الواحد يروح المكان اللي يحبه ولا يشوف الهبة وأكثر الناس وين قاعدة تروح ويحاول يختار على هالأساس.
1: أحلى شيء عندي في الدنيا السفر. ليش؟ أول شيء هي من السنة النبوية تتعرفين على ثقافات الناس.
0: نعم.
1: ثقافات الاجتماعية في الدول.
0: أي نعم.
1: حتى تكونين انتين سفيرة النوايا الطيبة لبلدك.
0: نعم.
1: بحيث شلون انتين تمثلين يعني مثلا اخلاق شيء تعامل مع الناس بيسألونش انتين من وينه.
0: صحيح.
1: اللي يعرفون انتين من الدولة الفلانية بيقولون هذيل شعبهم طيب وما ادري شنهم.
0: صحيح.
1: أمور لها
0: حلو. هذا من ناحية السفر أبو محمد، بس قولي أنت لما تختار تسافر المكان اللي يحبه أبو محمد ويرتاح له، ولا تشوف أغلب الناس وين قاعدة تروح؟ الناس الحين هابة في هذه البلد، أسألهم أخذ منهم.
1: أكيد أسافر اللي أرتاح له، يعني أنا عندي سفرة
0: حق
1: شرق آسيا إن شاء الله بشهر سبتمبر. أنا رحت قبل يا الأسرة، هالمرة بروح بروحي.
0: أي نعم.
1: يعني أخذ راحتي حتى ما عندي مسؤوليات، بس الواحد يعني ينوع على قولتهم. بس يعني الواحد يروح الأماكن اللي يرتاح لها.
0: تمام. حلو يا أبو محمد، إحنا أكيد نشكر لك مشاركتك وإن شاء الله تروح وترجع بالسلامة. نتمنى لك سفرة ممتعة. يعني أبو محمد خلنا نقول من جروب اللي يعني يسافر حسب أجواء
2: صح.
0: وحسب اللي هو
2: وما عنده مانع انه هو يرجع لنفس الديرة اذا يعني ارتاح منها، مو عشان انه هب او
0: بالضبط.
2: صارت يعني خلاص وجهة سفر معروفة يعني ان الكل يروح لها. طبعا هذه بعد عامل، بس انه في النهاية بين لنا وجهة نظره انه هو ما تهمه سوالف الهبة والترند. اعتقد بعد في اتصال على 1745526 معنا احلام.
3: هلا مرحبا.
0: يا
2: هلا
3: هلا
0: اختي احلام، شانك؟
3: الله يعافيك.
0: يا هلا،
2: كاني عرفت هالصوت.
3: وانا عرفتك.
2: احلام
0: القديم؟
3: لا،
0: احلام. اي احلام؟ ها قولي لنا. فاطمه عرفت.
2: لازم هي تقول
0: هي الأحد من صوب فاطمة.
2: اي طبعا،
0: اشوف ايش استحيتي. احلام شلونك؟
2: احلام بنت خالتي.
0: يا هلا مرحبا فيك يا احلام. يا هلا
3: مرحبا.
0: شلونك يا احلام؟
3: الله يعافيك.
0: شلون اجواء البرنامج وياك؟
3: تمام والله، حلو وايد.
0: تسمعيننا دائما ولا
3: بعض الأحيان؟
0: السيارة. معناته اليوم دام اتصلتي الموضوع شدك
3: وايد.
0: قولي لنا يا أحلام، ايش رايك في موضوع السفر؟ وهل أنت من الناس اللي تسافرين حسب اللي أنت تحبينه، ولا تشوفين الناس وين قاعدة تروح، تسمعين عن الهبات، تحاولين تاخذين منهم معلومات وتروحين على جو الترند؟
3: لا، أنا ما أروح على جو الترند. أنا إذا بسافر أسافر على المكان اللي يشدني أنا، أحب أنا أعيش التجربة.
0: أي.
3: لكن ما الحق الترند وغيره.
2: أنا لأنه يعني تعرفين بحكم صلة القرابة أعرف بعد هي يعني جوها نفسي، يعني مو بس وراء أي مكان لأنه صار هب أو بنقعد ننطر سوتول على المطعم لما لازم نجرب نجرب هالكيكة ونجرب.
0: ما تنطرين.
2: لا لا لا لا.
3: أنا لا لا لا لا
2: نفسي أحلام نفسي.
0: تعرفين هذه واحدة من محاسن أن الواحد يسافر في وقت ما عليه ضغط.
2: إيه
0: يعني يكون حتى الأشياء الهبة خفايف عليها يعني.
2: صح.
0: ما تضطرين توقفين في الكيو.
2: لو حبيت تجربينها ما بيكون كذي زحمة والأسعار فوق، يعني يستغلون يعني ذي الوقت.
3: يستغلون الفرص هما بعد.
2: صح.
0: عاد هي صوت كذي أحلام فاطمة ولا قاعدة يعني بس تقول أي كلام على الإذاعة؟ صح.
2: والله استونسنا يا أحلامي يوم سمعنا صوتك.
0: حياك الله.
2: تصلي دائما، تصلي دائما
3: ان شاء الله.
2: ان شاء الله معاكم طول شهر 8
0: ان شاء الله. هذه انطلاقه احلام، فسمعينا صوتك بين وقت والثاني. شكرا لك وعلى رايك.
3: الله يسلمك.
0: شكرا.
3: الله يسلمك. مع السلامه.
0: يعني أنا راح بالي للقديرة الفنانة أحلام محمد، يمكن يعني من المخضرمين اللي مروا علينا في الإذاعة.
2: صح.
0: قلت يمكن إحنا اليوم يعني من حسن حظنا أن نسمع هذا.

0: الصوت، بس
1: ايه
0: قلتي أحلام فأنا توقعت يعني هي كونها صوت ظهر ولمع في إذاعة البحرين، إنه
1: صحيح،
0: ممكن إحنا نسمع صوتها كذي ويمر علينا
1: ان
0: مثل
1: شاء الله اذا
0: نسمة. إن
1: تسمعنا
0: شاء الله
1: وعلي تتواصل معنا،
0: إن
1: يعني احنا
0: شاء الله.
1: نتمنى
0: والله
1: بالعكس.
0: هذه الأصوات إحنا مشتاقين نسمع
1: اي
0: لها، وأم
1: والله،
0: زيد الأستاذ استقلال أحمد يعني من الناس اللي إحنا مشتاقين نسمع
1: اي والله،
0: لأصواتهم، ونعرف إن هم حبهم للإذاعة يخليهم لليوم يسمعونا
1: اي
0: ويبدون
1: صح،
0: آرائهم على الخاص، فأكيد إذا سمعنا أصواتهم بيكون يعني خير
1: ان
0: علينا.
1: شاء الله ان شاء الله
0: اتصالاتكم
1: يا رب.
0: مستمعينا على 1-7-4-5-2-5-2-6. ها فايزة شوي، أعطوني فايزة، فايزة تختار، فايزة بتسمعنا الحين شيء. أنا عارف هذه الإشارة،
1: أعتقد في اتصال.
0: عندك اتصال؟ زين، على ما يجهز الاتصال يمكن فاطمة، بس قاعدة أفكر في موضوع السفر. أقول أحيانا يعني حتى الواحد يضغط على نفسه ماديا مقابل أنه هو يعني يسوي شيء يمكن ما يناسب البادجت ماله، هو
1: صح،
0: قادر يسافر بس والله الهبة أكثر من البادجت ماله بمراحل.
1: يعني هذا يصير السفر من متعة، ويعني فرصة أن الواحد يغير جو، يعني عن ضغوط العمل وعن ضغوط الحياة بشكل عام، يتحول يعني لعبء مادي، يعني
0: بالضبط،
1: كأنه يبي يرجع الديرة يعني بسرعة، خلصت فلوسه.
0: ويحط على نفسه، يحط على نفسه
1: صحيح،
0: ديون،
1: نعم،
0: وأساسا تطلع لك هذه النوع من الفيديوهات الناس اللي يعني خلاص تبذل جهدها إن هي والله تروح هذه البلد، بس يوصل يصورك يعني هو من باب الضحك، ولكن أكيد يلمس شيء من الحقيقة،
1: صح،
0: يصورك ياكل صمون جبن ويشرب كرك
1: ما
0: ماخذه
1: نبيه.
0: معاه
1: اي
0: من
1: والله
0: البحرين،
1: ما نبيهم يوصلون لهالمرحلة،
0: فلوسي تأدي هذا الغرض، المهم اني انا قاعدة اصور في الديرة
1: صح.
0: الفلانية.
1: اي
0: فاكيد
1: والله،
0: انت تبي تروح وتستانس وتستمتع من غير ديون وقروض ومشاكل
1: اي
0: مالية.
1: والله صح، نعم. اعتقد ايضا في اتصال جهزته لنا فايزة، ام نور او نور، فايزة نور. الو، مساء الخير نور.
2: اهلا، مساء النور، هلا والله، شلونكم؟
1: يا
0: هلا
1: يا
0: ومرحبا.
2: اولا احب اشكركم على هذا البرنامج صراحه الممتع اللي يخليني امشي السياره وانا اروح بالذكريات الحلوه.
0: يا سلام عليك يا نور، تسمعينا كل يوم نور؟
2: والله على حسب، انا توني جايه من السفر بخصوص الموضوع ذا الشيء، واليوم احنا انا توني قاعده داشه السياره وفتحت البرنامج اللي اسمع
1: سمعتينا
2: الموضوع ذا الحلو.
0: الحمد لله على سلامتك اول شيء يا نور، وقولي لنا، قولي لنا رايك في الموضوع.
2: والله بالنسبة حق موضوع السفر إذا هو ترند أو لا، هو يعتمد على شخصية الشخص وعلى مزاجه. يعني في بعض الأشخاص مثلا لما يسافرون يحبون يروحون أماكن يدارون عليها يعني بالسوشيال ميديا ويروحون، وبعدين شنو يقولون، لا هذا المكان وايد انصمينا فيه مو بحلو. لكن غير لما الواحد عارف ديرة هو يبي يروح لها وعارف مخطط هو شنو، هني غير طبعا.
1: يعني قصدك
2: يعني
1: اللي يمشون
2: أجواء.
1: اي اللي يمشون وراء الهبه والترند احيانا، يعني او في معظم الاحيان لين يوصلون حق الديره يكتشفون ان هي ما تشبههم، ما تشبه اهتماماتهم.
2: ايوه، مو بجوهم، يعني
1: مو بجوهم،
2: يروحون مكان هما مو نفس شخصيتهم، يتبعون اشياء.
0: صحيح. وساعد توصلين البلد يمكن صحيح. حتى نور تقولين ليش، يعني ليش قالوا هذا الكلام، يعني كنا عطوها أكبر من حقها، كنا ما يستاهل
1: صح.
0: كل هذا
1: أو تكون وايد مثلا غالية أو مزدحمة وايد يعني بالسياح. نعم
2: فعلا فعلا صح كلامك.
0: فأنتي نور يعني غالبا نفهم من كلامك أنك تروحين على اللي أنت تحبينه مو على الهبة في السفر.
2: أيوة، أنا أروح على المكان اللي أنا أشوف نفسي في وين، يعني أنا بالنسبة لي أحب الشوبينج، يعني في ناس تحب الطبيعة، أنا بالنسبة لي الشوبينج نمبر وان، يعني
1: صح. أي. كل واحد عنده اهتمام معين في
0: صح.
1: السفر
0: صح.
1: نعم.
0: موضوع السفر يعني في ناس تروح حابة فيها البلد والله تتعرف على جانبها التاريخي.
1: أيوة.
0: وفي ناس تبحث عن أفضل الأماكن حق الشوبينج
1: صح.
0: وأحسنها. في ناس تحب تتذوق فاطمة الأكل والقهوة
1: وتشوف يعني حتى الأكلات مال الديرة نفسها يعني.
0: بالضبط بالضبط
1: صح.
0: نور شكرا لاتصالك،
1: شكرا على مداخلتك نور، حياك الله،
2: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك،
0: يا أهلا ومرحبا. مرحبا. طيب يعني احنا نقول فاطمة في موضوع السفر وقلنا تقريبا نص ساعة نبي نسمع آراء أكثر. إذا كنت أنت تروح وتسافر على الهبة والناس وين أكثر الدول اللي قاعدة تتوجه لها، وأحيانا بعد هذه نقطة الأهل يكونوا تحت ضغط

0: ضغط الأبناء.
1: صح.
0: يشوفون اليوم السوشيال ميديا صارت سوري لعيال ربعهم وين قاعدين.
1: نعم.
0: يروحون.
1: نعم.
0: شنو الأماكن اللي يفضلون يسافروا لها. فمثل ما فلان صيف في هالمكان أنا بيصيف أنا في هالمكان.
1: صحيح. نعم.
0: يعني حتى أن الموضوع مرتبط أكثر يعني بذاتك وأنت شنو تحب والواحد البجت ما لا يحكمه وظروف كثيرة تحكمه. خلونا نسمع اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6 تسمعينا شيء فايزة عندك.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM.

0: فايزة ظهر سافرت وإحنا هني ما ندري.
1: فايزة دخلت الفواصل على الأغاني. بعدين تقول بعدين تقول شفيك علي منو اللي شالت شنطة؟
0: من اللي أنت شر؟ إذن مستمعينا متواصلين معاكم في بعد العصر، باقي من وقت البرنامج تقريبا 25 دقيقة وما زلنا نستقبل اتصالاتكم بكل حب على 1-7-4-5-2-5-2-6. ومعنا أم خالد. ألو مساء الخير. عليكم السلام.
1: يا هلا والله يا أم خالد، شانت
2: بخير؟ الله يسلمكم يعافيكم.
1: عاش نسمع هالصوت.
2: عاشت يومك يا الغالي.
1: يا هلا مرحبا فيك.
2: وشكرا على هالمواضيع الحلوة. مني أنا ما سافرت ذي مرة في الصيف.
1: أي.
2: زين بس مواضيعكم تونس.
1: الله يسلمك يا رب. يعني ممكن تقولي لنا من تجاربك السابقة مع السفر؟
2: من تجاربي السابقة، أنا وشي الصيف ما أحب أسافر فيه لأن يعني حر.
1: أي.
0: وزحمة.
2: وثاني شيء إيه ما أحب أروح مكان أكون أستمتع فيه أغير جو اللي أنا

0: في أضمن.
1: أيه.
0: وثاني شيء أحس إن كل مكان زحمة.
1: صح.
0: رأيي في السفر أنا من النوع اللي أحب يسافر علشان مثل ما يقول أقفل مخي. يعني أروح مكان يكون مو بزحمة لويا، ما أحب هذه الأماكن.
1: يعني مثلا ما تحسين أحيانا مخالد لما الناس فجأة كلها تسولف والله عن إيطاليا ولا عن بريطانيا ولا عن غيرها من هذه الدول، ما تحسين أنه أنا بعد لي رغبة أروح لما يكون صد صار هبة وترند وضغط على دولة معينة من الخليجيين؟
0: هو لا والله أنا بالنسبة حق هاي سالفة الترند يعني ما أيدها في السفر، لأن أنا لي مودي الخاص في السفر.
1: حلو.
0: وفي ناس كل واحد له موده يعني في
1: صح
0: السفر.
1: صح صح.
0: زين، في ناس مثل ما تقولين يحبون الشوبينج.
1: أيه.
0: وفي ناس مثلا يحبون الطبيعه، يعني انا من النوع اللي احب اروح مكان كذي استرخاء.
2: ما تمشين ورا الهبه، تشوفين انت ايش
0: يعني
2: تحبين.
0: لان احس ان الهبه يعني اوكي، يعني رحت الهبه ذي وما عجبتني
1: مثلا،
0: قضيت فلوسي على شيء فاضي.
1: صحيح.
0: على اساس انه بس يعني انا ترى الهبه حتى يعني مو بس في سالفه السفر، حتى في سالفة الأوادم المطاعم، سالفة هذه ما أحب أتابعها لأن أحس إنه مو بكل شيء يعجب الناس بيعجبني.
1: صحيح.
0: يمكن أنا ذوقي غير عن الناس، يمكن.
1: وأغلب الأشياء إحنا كنا نقول قبل شوي، أغلب الأشياء خالد اللي يصير عليها ضجة تكون أقل من عادية، يعني في الأفضل إن الواحد يروح على ذوقه وعلى الأشياء اللي يحبها.
2: صحيح.
0: يعني خصوصا يعني السفر، السفر يعني أنت لما بتيجي بالسفري معناته أنك مسويت لك ميزانية حق سفرة.
1: صحيح.
0: أروح أقطها على وكان أنا ما يعني أنا بس لأن الناس يتحدثون عنه إنه حلو.
2: صح. وثاني شيء شنو اللي بيكون لك ذكرى من هذه السفرة؟
0: إيه هذا هو يعني
2: أنت تبين تذكرين سفرتك فيها، تصنعين ذكرى حتى تبقى معك سنين مثلا يعني. مو
0: بالضبط.
2: صحيح. نعم.
0: والمشكلة إذا ما عجبتني عقب أصيد من.
1: خسارة الفلوس هاي يا خالد.
2: صدق صدق يا خالد.
1: أكيد إحنا نشكرك اتصالك ورأيك في الموضوع. شكرا. كلمينا دائما يا أم خالد.
0: إن شاء الله حبيبتي.
1: في أصوات يعني ما شاء الله صاروا خلاص أصدقاء بعد العصر.
2: طبعا نتشرف بكل اللي شاركنا وكل اللي تابعنا ونستمتع بالتواصل معاكم. أعتقد في مكالمة أو بعد نستقبل بعد هاي المكالمة
1: ناخذ اتصال، ولا على ما جهز فايزة الاتصال.
2: أيه.
1: واحدة من المحاور اللي حطيناها والفتت انتباهي، احنا صرنا نسافر عشان نشوف العالم.
2: صح.
1: ولا نخبر العالم اللي احنا شفناه.
2: أيه.
1: يعني ببساطة اليوم انت لما تسافر ليش تكون مشغول بالتصوير أكثر مما أنت مشغول أنك تستمتع وتستنشق الهواء وتبتدي تتأمل التفاصيل؟
2: صح.
1: يعني أنت لما تسافر تشوف عالم جديد عليك، يعني
2: ثقافة جديدة،
1: ثقافة مختلف حتى يعني في تصميم المباني.
2: صح.
1: فاطمة. فتلقى أن يعني تأملك في التفاصيل في علم ومعرفة وإضافة لك.
2: صح.
1: فأنت بدل ما تضيع الوقت صور، إحنا ما نقول لا تصور
2: بس، إيه بس عيش بعد، عيش
1: اللحظة.
2: أيه.
1: احيانا يعني لما اسافر انا يعني من الاشخاص اللي احب اصور، لكن خلاص خذينا كم لقطه بعدها، يعني الواحد يحاول قدر الامكان يعني يستمتع في هذا الوقت ويستثمره
2: ما يكون
1: قد ما
2: أيه؟
1: قد ما يقدر
2: فعلا.
1: يتامل حتى التاملين مرات عادات المجتمع نفسه.
2: صح.
1: والناس الموجوده فيه يكون بعد حلو. وفي ناس لا على العكس، يمكن الوقت يعني اذكر في احد السفرات دخلوا بنات بعمر صغير، ويمكن هذا الكافيه اساسا كان من الكافيهات الهبه. انا اتوقع وقتها ان القهوه بردت لان هم صوروها من كل اتجاه وزاويه، يعني والجهد فاطمة المبذول جهد أشخاص تحسين أنهم بروفيشنال في التصوير. طيب أنا معلي خليني أصور بس أفكر في قهوتي اللي أبي أشربها،
2: لا
1: أفكر في الوقت اللي بيقضي الناس الموجودة على الطاولة قاعدة تضحك وتسولف وأنا شوي نازلة تحت شوي صاعدة فوق.
2: أفكر
1: شوي.
2: ترين هذيلين هالنوعية نيلة يعني يفكرون في عدد اللايكات اللي بتنحط على الصور.
1: هي.
2: على عدد الإعجابات اللي يعني ممكن يحصلونها. كل يعني كل واحد له وجهة نظر معينة لما يسافر، بس احنا يعني في النهاية حساف احنا نقول ان احنا ما نعيش يعني هذه
1: اللحظة. صحيح.
2: يعني انت توثقي هاللحظة بس مجرد ما توثقينها خلاص عيشيها
1: عيشيها
2: يعني استمتعي فيها.
1: أنا أتوقع حتى

0: نكوب القهوة نشخلينه يبقى طيب ليش؟ عشان كم صورة.
1: ايه
0: بعدين أنا أشرب القهوة باردة ليش؟ طيب خلص خذيت كم لقطة على طول
1: صح،
0: أشرب قهوتي أستمتع مع الأشخاص الموجودين.
1: نعم.
0: فأنت سافر فعلا عشان تتعرف على عالم جديد، عشان تشوف تفاصيل جديدة تثري نفسك من خلالها، تستمتع وتمتع عيونك بتفاصيل حلوة مختلفة عن بلدك، أنماط ناس جديدة، بدل من أن الوقت يضيع من عدسة
1: صح
0: الكاميرا
1: صح.
0: وخلالها.
1: وحتى الترند نيلة، نعتقد أنه ممكن أن احنا بعد يعني ما نخلي هو مشكلة، يعني ممكن نخلي أن الترند يعرفنا على أماكن جديدة مثلا، يخلينا نكتشف مثلا العالم، نشوف مثلا منطقة، يعني حتى إذا هي كانت ترند أنا مثلا أشوفها من زاوية أنه والله هذه المكان أنا للحين ما زرته، أنطر لما مثلا ينتهي موسم السفر، تنتهي هذه الزحمة، ترجع الأسعار نفس ما كانت. يعني احنا ما نقول ان الترند بعد هو في بحد ذاته
0: في خلل،
1: مشكلة،
0: وهو احيانا المشكلة فاطمة في نقل المعلومة.
1: صح.
0: يعني انا ساعات اروح اماكن بقصد ان هي ترند، والله كافيه موجود يصورون لك مكان اثري في تفاصيل حلوة،
1: صح.
0: هذا المكان مبني من 100 سنة. طيب لما تروحين ممكن تصورين انت المكان حق احد الابز الموجودة للذكاء الاصطناعي، يجاوبك ويقول لك ان هذا معلم تاريخي،
1: نعم،
0: هذه مرت عليه آلاف السنين.
1: أيه،
0: لكن اللي نقل المعلومة عارف بس عن الكافيه الموجود داخل،
1: فقط
0: جربوا
1: أيه
0: قهوة حلوة أو جربوا الكيكة الفلانية عنده حلوة. فهني تقع يعني المشكلة حتى في أن المعلومة صارت يعني تنقل بأقل قدر ممكن من قيمة هذا المكان ومحتوى.
1: نعم، نعم نعم. أعتقد في اتصال جاهز فايزة على 1-7-4-5-2-5-2-6 وبعد العصر. مساء الخير.
2: سنور، مرحبا، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك،
1: حياك الله بوريم.
2: ما خلاص حطيتي صوتي ما شاء الله. اي
0: والله ونعم فيك يا بوريم، خلاص يعني صارت توني نقول صار في اصدقاء معروفين للبرنامج. نورتنا يا بوريم.
2: ترى نايلة انا قديم جدا جدا جدا، يعني بدون من خوف من التفاصيل.
0: بوريم انت كنت تشارك في ساعة لهواك عدل؟
2: ساعة على هواك،
0: كنت دائما معانا.
2: اي عماد
1: أيه ما شاء الله،
0: صحيح صحيح.
2: على فكرة على فكرة انا حامل لقب بطولة بالمعكوس، واذا ما تصدقوني سألوا يونس.
0: لا مصدق، شلون كذي يا بوريم؟ مصدق ان شاء الله. شلونك؟ شلون الاجواء وياك برا اليوم؟
2: الاجواء اللهم لك الحمد جميلة. ندعي لنا ولجميع المسلمين والسامعين الله ان يجرنا من نار جهنم وحرق جهنم، لكن بعد بلدنا حلوة بكل تفاصيلها، حتى لو
0: الحمد لله ايجابي انت دائما يا بوريم، الحمد لله.
2: ودائما لما نسافر يعني دائما نشتاق، سواء حلوها بمرها البحرين، هذه ما في مثلها، البحرين نور العين، والله يحفظها لنا ويحفظنا ملكنا الغالي توج على راسنا. انا الموضوع الحلقه اليوم جدا يعني لامسني، لان انا شخص مع الترند الانتقائي وليس مع الترند لان ترند، لان اليوم الأذواق تختلف. يعني ممكن يكون مدون أطعمة مثلا أو بلوجر للأطعمة يكون يروج لمطعم معين أو وجبة معينة، بس من منظوره أهو، من طعمه أهو، تيست أهو، يكون الأكل هذه واو روعة، وممكن أنا أروح أجربه مع أنه في طابور على المطعم ولكنه ما يعجبني. فالقصد الوعي في انتقاء الترند جدا مهم. يعني أنت قبل لا تنتقي مطعم، قبل لا تنتقي وجهة سياحية، قبل لا تنتقي سيارة، قبل لا تنتقي اي شيء من هذه الاشياء، لازم شويه يا اخي انت يعني خلينا نقول كشخص خل عندك ثقافه البحث والريسيرش. اليوم وسائل الذكاء الاصطناعي يعني والبحث في الفضاء الالكتروني صارت متاحه في يدنا، فقبل لا تروح مع الهبه وتمشي تقول بسافر هالمكان وتخسر فيه مبلغ من المال، اقرا عنه شوي، حاول تطلع، حاول تقرا، تتثقف، اقرا الاراء في العديد من المصادر الالكترونيه. يعني جوجل ماب على فكره يعطي التقييمات لاكثر من شيء، يمكن الناس ما تعرف، ولكن جوجل ماب يعطي التقييم للتجارب في الدول وفي المطاعم وفي اشياء كثيره. فالقصد انا ما اخلي الترند يختارني، انا اللي اختار الترند اللي يمشي معي.
0: حلو.
2: يعني بالمختصر انا انظر للترند بما يتناسب مع يعني ذوقي انا،
0: اهتمامي. صح. يعني بريم، مو كل ترند غير صالح للتجربه، أنت تشوف يعني انطباعك تجاهها من خلال الصور، من خلال الفيديوز، وبعدين أنت تقرر إذا أنت تميل أنك تخوض تجربة من هالنوع أو لا.
2: بالضبط
0: كذي؟
1: نعم
2: يعني القصد في الاهم في الموضوع كله يعني انا عارف ناس شخصيا تسافر وجهات سياحيه

0: بس لأن شافوا عروض في أي منصة إلكترونية مثلاً أو سمعوا أحد راح سافر هذه الدولة. فأنت بس مجرد أنه يسمع رأي من عند شخص معين ترى مو بالضروري أن ذوق الشخص دي يمشي مع ذوقك.
1: تختلف الأذواق. نعم صح.

0: تقوله. فعندي عندي عندي الصعوبة في التعامل معهم يعني، الله يحفظهم.
1: يعني والله هو سلاح ذو حدين يا أبو ريم، إن شاء الله نأمل إن يعني يكون منفعته أكثر من ضرره على عيالنا.
0: طبعاً
1: ونشكر
0: طبعاً.
1: لك
0: الله يحفظكم.
1: اتصالك.
0: الله يسلمك.
2: شكرا لك. شكرا لك.
0: توبك جميل. الله يسلمك.
1: الله يسلمك. حياك الله يا أبو ريم. شكرا. يعني صديقين بوريم لفت نظري في بداية كلامه على شغلة لما قال يعني إيش قد البحرين عزيزة علينا إحنا، يعني وين ما نروح نرجع لها. صح. هذه واحدة من النقاط الهامة اللي يمكن ما يكون لها علاقة في موضوعنا اليوم، إذا السفر أنت تروح وراء الترند ولا تروح وراء اللي يعجبك أكثر، لكن أتوقع وايد مهم إن إحنا نقول فاطمة وكلنا نحس كذي، إذا طولنا في ديرة نحس إيش قد فقدنا البحرين.
2: أي والله
1: تحسين إيش قد بلدك مسهل عليك أشياء. صح. تقولين يعني
2: مهما أي كانت وجهة إن شاء الله يعني تكون نفس ما يقولون
1: رفاهية
2: جنة الله في في الأرض.
1: بالضبط.
2: تبقى جنتنا احنا ديرتنا
1: غير
2: الصراحة.
1: وتفرق معاك في المعاملة، تفرق معاك في مواقف.
2: نعم.
1: السيارات في التكييف. صح. في
2: انت وصلتي
1: قررتي
2: يعني
1: ما تاخذين سيارة. أيه بعد أيه. بعد بتفرق معاك في المواصلات
2: فعلاً.
1: والطريقة مرات حتى احنا طبيعة الأكل تختلف علينا، تقولين والله
2: أيوه.
1: صيرين دورين على مكان يبيع عيش ويسوي.
2: صح.
1: أكل خليجي لا إرادي بعد
2: فعلاً.
1: عشر أيام كذي من من السفرة.
2: أيوه.
1: فالواحد يعني ديرته عزيز
2: ديرة على الإنسان. صح.
1: صح.
2: ديرة الواحد
1: فعلا.
2: إذن مستمعينا ما زلنا متواصلين معاكم. أعتقد ها نطلع فاصل نذكركم مستمعينا
1: مفروض انجزت لنا أغنية فايزة. أيه. عن البحرين كذي نسمع، بس إحنا يمكن ما عطيناك الاستعداد.
2: هي تبين نقول رقم التواصل أول على 1-7-4-5-2-5-6 وفي مجال مستمعينا ليحين نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر برنامج بعد العصر، ونطلع هالفاصل ورجعين لكم.
1: يعني فايزة على يا السلام عليك، بس خاص ما في كلام ينقال.

فايزة قبل شوي تقول ما أعطيتوني مجال أختار أغنية للبحرين. عاد فايزة من الناس اللي بتقولي لها عن السفر تقول أنا أحب أكون موجودة في البحرين. صح. وإحنا يمكن قد ما نحب السفر كلنا نحس بذي الشعور الأمان.

0: الدفء، الحنان، الاحتواء. الواحد لو سافر وغطى عن الديرة أسبوعين كذي يحس كأنهم شهرين، ويحس أنه
1: يبي يرجع بسرعة.
0: طول. يعني
1: أي
0: الواحد
1: والله
0: مهما غيب عن الديرة يبي رجعته تكون أقرب،
1: صح،
0: ويرجع يستمتع بين هلا وبين ناسا.
1: أي والله
0: وأمان هل البحرين غير؟
1: ما في مثل البحرين وهلها.
0: أي والله ما في.

ضغط الشغل تعبك؟ أكيد تبي تغير جوك شوي وتسمع لك شي خفيف. هلك معانا سوالف مفيدة، مواضيع خفيفة، معلومات جديدة وضيوف مميزين في بعد العصر.

0: إذن مستمعين فقرة ألوان إن شاء الله اللي بعد لحظات راح نطلعها معاكم راح نتكلم فيها عن ترند جديد أيضا أخذ في جذب السياح اللي هو بعنوان السفر البطيء. قد مرة سمعتوا عنه السفر البطيء؟
1: أنا اليوم بتعرف معاك عليه، بس إحنا يعني نحب نقول إن إحنا يعني اليوم في موضوع السفر كل الآراء اللي حصلناها كانت هي اللي تكلمنا عنها أمس، لأن هذا المهم ليت تسافر، سافر على ذوقك، سافر على اللي أنت تحبه،
0: صح،
1: اللي أنت تميل له. قبل كل هذا فكر في ميزانيتك والبجت اللي أنت حاطة لسفرك وسفر عائلتك. من المفترض أنك تسافر تستانس وترجع مستانس ومرتاح ماديا، ما تكون حطيت على نفسك أعباء كبيرة. بعد شوية راح نكون معاكم في ألوان
2: ألوان ألوان ألوان.
0: وفعلا مستمعينا ظهر اتجاه جديد يدعو المسافرين إلى التمهل والاستمتاع بالرحلة بدل من مطاردة أكبر عدد ممكن من التجارب في أقصر وقت، وهو ما يعرف بالسفر البطيء. هذا المفهوم مستمعينا يعيد تعريف معنى السفر من خلال الإقامة لفترة أطول والتواصل مع السكان المحليين، اكتشاف الثقافة والطعام والتفاصيل الصغيرة اللي تمنح الوجهة روحها الحقيقية. المسافر اليوم لم يعد يبحث فقط عن عدد الأماكن اللي زارها، بل عن عمق التجربة والذكريات اللي يحملها معاه بعد العودة.
1: طبعا السفر البطيء يقدم العديد من الفوائد، يعني سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع ككل، إحنا نقدر نقول إنها تمنح الإنسان الوقت الكافي للتخفيف من وتيرة الرحلة، الاستمتاع بالتفاصيل، التعرف بشكل أعمق إلى المجتمع المحلي، إنك تكون قادر على تحقيق فوائد طويلة الأمد من تجربة السفر، يعني تبقى معاك في الذاكرة حتى لو 10 سنوات أنت تقول أنا أذكر هالبلد وأذكر تفاصيله لأنها كانت تمشي بهذه الوتيرة البطيئة.
0: نعم، وأيضا من جانب ثاني يتيح لك السفر البطيء إدراج فترات من الراحة والاسترخاء ضمن جدول رحلتك، ما يساعد في تقليل التوتر، الحد من الإرهاق الناتج عن السفر المكثف، وبالتالي تحسين الصحة النفسية والجسدية.
1: وكذلك يعني هذه النقطة جميلة جدا، بالإمكان أنك تبني علاقة أعمق مع الوجهة نفسها من خلال السفر بوتيرة أبطأ، أنت قادر تكون ارتباط أقوى بالمكان اللي زورته.

0: والشعور بأنك تعيش التجربة بدل من أنك مريت عليها مرور الكرام أو على استعجال، يكون عندك الوقت الإضافي الكافي للتعرف إلى ثقافة الوجهة، لغتها، تاريخها، فهم تفاصيلها بشكل أعمق.
1: أيضا يحمل السفر البطيء مستمعين العديد من فوائد أسلوب الحياة البطيء من اسمه، يعني بالإضافة إلى أنه يضيف متعة اكتشاف وجهة جديدة، فهو لا يساعد فقط في تعزيز الحضور الذهني والاستمتاع باللحظة في الحياة اليومية، بل أن التجارب الجديدة والمشاهد غير المألوفة اللي يكتشفها المسافر خلال السفر ممكن أن هي تلهم الإبداع وتفتح آفاق جديدة في العمل والتفكير.
0: يعني نقول ببساطة ختاما، الترند ممكن يكون وسيلة لاكتشاف العالم، لكن ما المفترض يكون سبب يخلينا نقيس جمال الرحلة بعدد اللايكس و سين على هذا البوست أو غيره. يعني لا تحدد المسألة بالمشاهدات والإعجابات وترند الناس وتوجههم، بالعكس من المفترض أن احنا نشوف يعني جانبنا احنا ويا ترى شنو نحب. فوق هذا نرجع نكرر، لا تحمل نفسك عبء مادي إضافي يفقدك الشعور بمتعة السفر. السفر الحقيقي مو أنك تثبت للناس أنت وين موجود بصورة، لكن من المفترض أنك ترجع وأنت عارف أنك تأملت وشفت ما يكفيك من جمال، تعلمت الكثير، شعرت في كل لحظة وفي كل تفاصيل، وهذه الصور تركت انطباع وذكريات حلوة داخلك لا يمكن تنساها.
2: بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة، متعة وتفاعل على 93.3 FM.

0: قبل ما نختم معاكم مستمعين، حابين نذكركم بأن حلقة بكرة فيها الجائزتين اللي تذكرتين عفوا، جائزة عبارة عن تذكرتين سينمائيتين مقدمة من سينما البحرين سينيكو، وتتعلق بسؤال تقدمه سينما البحرين، والفائز بيكون شخص واحد نسحب عليه إن شاء الله قبل ختام الحلقة. فبكرة خلكم ويانا مستمعينا وانتظرونا، وإن شاء الله تستمتعون بموضوع الحلقة إن شاء الله بكرة.
1: وأنا متحمسة حق الأربعة من الحين لأن فاطمة دائما ما تختار لنا مواضيع مثيرة للجدل، بعدين تقول إن أنا اللي أحب إثارة الجدل، بس اليوم الحلقة سلمية على فكرة.
0: سلمية توقعت يعني إن
1: مشت سموث والآراء كلها رايحة في نفس الاتجاه، واستمتعنا جدا بكل الاتصالات وحديثنا اليوم عن السفر. أكيد باكر نلقاكم الساعة 4 في بعد العصر على 93.3. نحييكم من خلف المايك فاطمة محمد، نيل الرويعي من الإخراج، المبدعة فايزة عبدو تنقل لكم تحياتها. نلقاكم باكر في نفس المواعيد.
0: مع السلامة.

فكرة نافذة، ولكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم ويانا.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي المنجبي. أنا من عيسى، وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة. في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي. أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030. سجل الأسماء.

0: جبتك تطلع
1: اشجع اللحظات لمرك وبلسانك عتاب وقال لك حان الفراق وقلت لها يسترالي
2: وقلت لها يسترالي
3: الحين أي أغنية في بالك اطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8 اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 1745 798، أطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 174-527-98. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-744-2-798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-744-52-798. اطلبها واسمعها على هواء.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17452798 أطلبها واسمعها على هواك.

0: الحين
1: اطلبها واسمها
0: على رقم الواتساب 1-744-5798. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

0: الحين
1: اطلبها واسمعها
0: على رقم الواتساب 1-744-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواك.

الحين أي أغنية في بالك أطلبها عبر رقم الواتساب 17 4 5 2 7 9 8. أطلبها واسمعها على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث النجا حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلالة.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: FM
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية

للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2026.

0: البحرين اف ام على هوا.
1: جديد دي جي هاك كامل، خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب.
2: قلبي معاه حجري بعدك شمسان، حامل عنه جبحي وعنه دواء دواء.
3: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان وائل جسار. لحظة،
1: اللحظة بتفرق في حياتنا، وانت من اللحظات وجودك بيخليها جن ويحللنا الأوقات.
2: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
3: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصا في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: جديد الفنان راشد الماجد عرش بلقيس.
1: صار الزعل والحزن كثر الوساويس تضعف رياض القلب وتصك الشرياح.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2026.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: هيت فايب.
0: هيت فايب، الصوت اللي وصل لكم أخبار النجوم أول بأول، حصريات، ترندات وكواليس الفنانين. خلكم معنا في
1: هيت فايب.
2: يا هلا ومرحبا بكل اللي يسمعونا على إذاعة 93.3. هذه حلقة جديدة من برنامج هيت فايب، معاي أنا عيسى الختال.
1: 3 2 1. Welcome to Hit Vibe.
0: ترند الأسبوع شي يقول؟
2: وأخيراً النجمة شيرين عبد الوهاب رجعت لكل جمهورها ومحبينها بعد فترة طويلة من الغياب عن المسرح في حفل جماهيري ضخم وكبير في الساحل الشمالي بمصر، وهذا الحفل يليق باسم ومكانة شيرين. وطبعاً هذه العودة المنتظرة ولعت السوشيال ميديا، وصار الكل يتكلم عن عودة شيرين، وانتشرت وايد مقاطع وصور من الحفلة اللي غنت فيها شيرين أحلى أغانيها، وكان مبين إش كثر شيرين كانت مشتاق لجمهورها وإش كثر جمهورها كان مشتاق لها وكان متفاعل وياها طول الحفلة. نبارك حق شيرين وكل محبينها هذه العودة القوية، ونتمنى أنها تكون دائما بخير، تسعدنا وتطربنا.

الفنان سعد الفهد نزل أغنية جديدة من إنتاج شركة روتانا اسمها شعوري، من كلمات عبد الله بن فيصل بن يزيد، ألحان وتر وتوزيع كريم عبد الوهاب. رغم بساطة الأغنية بس الحلو إن إحساس سعد الفهد الجميل هو ما تغير.

0: hit vibe.
1: عودة موفقة جدا للفنان بدر الشعيبي اللي نزل اغنيته الجديدة سابق وقته من كلمات والحان وتوزيع علي المتروك. كعادته بدر الشعيبي في كل مرة يقدم شيء جديد ومختلف، وهالمرة غنى سابق وقته، وهو فعلا بدر الشعيبي باللي قدمه دايما سابق وقته.

0: Hit Vibe.
1: أغنية جديدة للفنان عايض اسمها عيش يومك من كلمات محمد الخاجة، ألحان جهر وتوزيع عمر الصباغ. الأغنية جوها فرايحي وفيها جرعة تفاؤل وطاقة حلوة، ومثل ما يقول عايض عيش

هيت فايب. حفلة مطر اسم الأغنية الجديدة للفنانة السورية رولان من كلمات رزان، ألحان فاس وتوزيع مروان. بغض النظر ان اسم الأغنية حفلة مطر واحنا في عز الصيف، بس أداء رولان فيها عجيب.

0: هيت فايب.
1: دائما الفنان توليت يفاجئنا بأفكاره الغير مألوفة علينا، ويقدم نفسه في كل مرة بشكل يونيك ومختلف. وهالمرة نزل ألبوم اسمه صديق البرنامج، يتكون من 7 أغاني، لكن هذا الألبوم حرفيا عبارة عن تجربة فيها نوستالجيا مختلفة. وعلشان تعيشون التجربة بكل تفاصيلها لازم تسمعون أغاني الألبوم بالترتيب. وإذا بنتكلم عن أغاني الألبوم، طبعا توليت كعادته شارك في كتابة وتلحين معظم الأغاني، ومن تسمعون الأغاني بتعرفون ليش توليت دايما مكسر الدنيا.

0: هيت فايب.
1: من الفنانين اللي ارتبط اسمه وبقوة بأغاني الصيف الفنان محمود العسيلي نزل سينجل جديد اسمه عاملة فيها من إيجيب من ألحانه وكلمات فلبينو وتوزيع علي فتح الله. الأغنية خفيفة وصيفية درجة أولى لأنها مليانة فيهات وفيها خفة دم مثل اللي تعودنا عليها دايما في أغاني عسيلي.

0: هيت فايب.
1: الفنانة التونسية لطيفة نزلت ألبومها الصيفي شبهي بالملي، واللي فيه تعاونت مع أسماء مهمة في الأغنية المصرية، منهم الملحنين وليد سعد ومحمد يحيى وشعراء وملحنين من جيل الشباب. وهذا الشيء بالتحديد لازم نحيي الفنانة لطيفة عليه، لأن الألبوم واضح إش كثر منوع موسيقيا وحتى على مستوى الكلمات، وأداء لطيفة طبعا مبهر وجميل. لذلك نقول برافو لطيفة.

0: hit vibe.
1: حبايبنا، أغنية الفنانة مي فاروق من كلمات عليم، ألحان وتوزيع محمد مدين. اللي يميز وايد مي فاروق أن صوتها تحسونه فيه شيء من الزمن الجميل، وهذا النوع من الأغاني بتحسون شكثر مفصل تفصيل على صوتها وإحساسها.

0: هيت فايب.
1: الفنانة جنات نزلت أغنية جديدة اسمها اللي فاتوا، من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين. تعرفون نوعية الأغاني اللي مضمونها يكون فرقاك عيد؟ هذه اللي قدمته جنات في أغنيتها الجديدة، بس بأداء جميل وإحساس مو عادي.

hit vibe. الفنانة يارا من جديد رجعت لنشاطها الفني ونزلت أغنية جديدة اسمها فرق من السماء للأرض، من كلمات فادي مرجان، ألحان علي حسون، وتوزيع عباس صباح. الأغنية فل رومانسية، وبالضبط هذا اللون اللي دايما تبدع وتتألق فيه يارا.

0: هيت فايب.
1: ونبقى في لبنان مع الفنان عاصي الحلاني اللي نزل اغنية سلم على الكل من ألحانه وكلمات نزارو فرانسيس توزيع طوني سابا. من الذكاء انك تقدم اغنية فيها من ريحة ايام زمان ولكن برؤية جديدة، واظن هذا الشيء اللي راهن عليه عاصي الحلاني في اغنية سلم على الكل، واظنه بعد كسب الرهان.

هيت فايب. هذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج هيت فايب. كنت وياكم من الإعداد والتقديم أنا عيسى الختال مع المخرج حمد الشريان. ومثل ما بدينا حلقتنا بخبر عودة النجمة شيرين، صار الوقت اللي نحتفي فيه بهذه العودة. شيرين، ويلكم باك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبدالله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-755. وأمناكم الله.
1: جديد أيقونة الشرق أصالة، أغنية بعنوان أصالة.
2: أعلن الحبك وفائي ورهن الأرض.

0: جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب. حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والرضا مستمعينا الكرام، مستمعي أثير إذاعة بحرين FM 93.3 ومشاهدي تلفزيون البحرين، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج DRS. نعيش معاكم فرحة أهل البحرين، نعيش معاكم فرحة المجتمع الرياضي، نعيش معاكم فرحة المتابعين والمهتمين برياضة الفورمولا واحد في أجواء جدا جميلة تحضيرية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا. هذا الخبر اللي أسعدنا، نكمل معاكم وناخذكم أيضا في دهاليز هذا الخبر العام، وأيضا ماذا تقدم البحرين لهذا السباق قبل انطلاقته. نتكلم معاكم الحين احنا في شهر أوغست، وبداية السباق إن شاء الله راح يكون في أكتوبر، ونتكلم من 2 إلى 4 أكتوبر راح يكون أسبوع السباق، ولكن فريق البحرين يقول احنا جاهزين بكل ما أوتينا من إبداع وبكل ما أتينا من معرفة وعلم وفهم، لأن البحرين دائما وأبدا في المقام الأول في جميع المجالات. هذا هو أساس فريق البحرين. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية فريق برنامج DRS، تقبلوا تحيات المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني أحمد الفردان. مساكم الله بالخير والرضا والعافية الأخوان الزملاء الحبايب الأصدقاء المحللين في برنامج DRS، أبو حمد أحمد البن علي، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير أبو سعيد، مساء عليك وعلى السادة المستمعين وأيضا المشاهدين، على طاقم العمل يعني الكل، واشتاقنا للأمانة أسبوع واحد ريحنا، وما شاء الله في الحماس مثل سباق البحرين إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى. ما أخذ إجازة يقولون؟
1: نعم، ما والله ما تشوف شيء بسيدة خاص بالفورمولا كلش
0: أبدا،
1: ثابتات
0: إجازة من نوع آخر.
1: نعم، هاي الهدوء.
0: أي.
1: اللي أسبق تعرف شنو أنت؟
0: العاصفة.
1: العاصفة طبعا.
0: العاصفة في وين؟
1: هولندا زانفورد.
2: لعباتهم زانفورد.
0: أنا بخلي صرح من الحين، لأن بدأ أبو حمد يدش معاي في أجواء البرنامج، أنا صرح من البداية.
1: نعم نعم، هولندا إن شاء الله سباق راح نتكلم عنه من ضمن محاور الحلقة بإذن الله أبو سعيد.
0: بإذن الله تعالى، ونرجع إن شاء الله عن هولندا ونرحب، أو عن سباق جائزة هولندا، نرحب بالسمعين الكرام بالأصدقاء اللي هما صرحوا بصريح العبارة أنهم في فريق واحد.
2: منطقمين اليوم.
0: منطقمين.
2: منطقمين.
0: قاسم خنجي مساء الخير.
2: أول شيء مسي عليكم بالخير، مسي عليك أخوي أبو سعيد، أبو حمد، أبو ليون، مسي عليكم جميعا مشاهدين والمستمعين، نمسي عليكم إن شاء الله نكون خفاف وياكم. ما عندنا سباق اليوم، لكننا بنتفاصل عن سباق هولندا اللي جاي، والله يعيننا على فعل الخير.
0: محضر روحك.
2: على خفيف.
0: يلا زين بنشوفه، الله يقدرنا على فعل الخير. هذا عن ماذا تثمر يعني؟
2: لا خفايف اليوم.
0: خفايف
2: اليوم، لا الامور طيبه.
0: احنا الحلقه يعني دائما وابدا معاكم لها طابع اخر، ومثل ما انا قلت قبل ان احنا ندخل

0: الحلقة لأن رياضة الفورمولا لايف ستايل عندنا.
1: نعم.
0: فندخل الحلقة عندنا هدف واحد، إن مثل ما حبينا الرياضة كلها هذه، أيضا نحاول نوصل أبعاد هذه الرياضة ونتكلم عن مآلاتها ونتكلم عن الشيء اللي احنا نحبه في هذه الرياضة، عشان نوصل أن هذه الرياضة عبارة عن ثقافة
1: صح
0: شاملة وتامة، والبحرين اقطعت شوط كبير في هذه الرياضة. عبدالله العيد مساك الله بالخير.
1: مسيك بالنور والسرور يا أبو سعيد، مسي عليك وعلى أخواننا طاقم العمل وعلى أخواننا المشاهدين والمستمعين. من بعد إجازة حلوة خفيفة نرجع لكم إن شاء الله حلقة خفيفة وحلوة بإذن الله.
0: أبو حمد يقول إن إجازته عن الفورمولا إجازة تامة حتى عن الأخبار.
1: كلنا والله.
2: بس
1: والله ترتاح شوي.
2: يعني أبو حمد حتى في مواقع التواصل الاجتماعي اختفى. يعني يطقون تاج. ما يدري عنه.
3: ما
2: أدري
3: ما أدري على شيء صحيح.
2: صار أخبار. فيديوهات تنزل.
3: ما أدري عن إيه ساين أوت.
0: كلش.
3: انفصلت عن العالم مثل السايقين. فاصله عن عالم ال احتاج اصفي ذهني يعني
0: تحتاج.
3: استعد
2: نعم شوف من ضحكته هو شاف
0: شاف حسيت النصف الثاني ما يطالب بالخير
3: يعني يا ابو زين الظاهر
2: يعني شكله ليالي عصيبه وراكم
0: وشوف من يطلع واحد ويصرح في فراري ان احنا بنختصر 0.3 0.4 0.5 انا حاط يدي على
3: قلبي خلاص ها لا لا بس ان شاء الله هاي الموسم خير باذن الله ابو زين
0: ان شاء الله. عبد الله قبل كل شيء قبل ما ادش في سوالفنا على الفورمولا واحد، اليوم كان في تمرين عندك ولا اليوم اجازه؟
1: اليوم راحه.
0: اليوم راحه. ايه
1: مستعد لكم اليوم.
0: اليوم مستعد حق الحلقه
1: بالضبط.
0: طبعا عبد الله مستمعينا الكرام يعني ما شاء الله عليه رياضي مختص اكثر ورياضي شامل في العديد من الرياضات، ولكن هالفتره مركز على الجري تحديدا لانه هو ناوي دش اي بطوله؟
1: والله وايد فيه بس أيه. التركيز ان شاء الله الايرون مان.
0: حلو.
1: باذن الله
0: الايرون مان. يعني فانت حاليا مركز على الجري وبعدين
1: لا مدخلين ان شاء الله سيكل والسباحه باذن
0: اوكي
1: الله.
0: انا شفتك مره مصور سيكل.
1: اي سيكل
0: سباحه للحين
1: لا لا سباحه اخر شيء
0: اخر شيء
1: شوي السباحه يعني
0: قول
1: وانا قطعت السباحه مره قطعت الايرون مان 2019 بسبب السباحه يا اخوك يا اخي السباحه استغفر الله سبحان الله. هو لازم تشوف كل اللي يلعبون ترايثلون سبحان الله لازم يحب شيء ويكره شيئين او يعني يكره شيء يعني بشكل وايد عود. فانا السباحه وفي ناس مثلا يقول اكثر شيء الجري الناس ده. انا بالعكس انا اكثر شيء احب الجري.
0: حلو.
1: فهو هي كذي لازم هو هذه يعني من ضمن الاشياء اللي فيها قوه ذهنيه يعني انك انت رغم انك تكره الشيء الا انك تسويه يعني.
2: انا انا انا احس
0: ليش تضحك
2: ضحكته في سؤال لنا يا ولد
1: وحمد كلهم
3: يعني اصور رايك زي سكرتير
2: تبي ناس تشجع ترى موجودين من اول
3: دعم معنوي
0: صح
3: نعم دعم معنوي شاطراني صراحه
1: جاوبه قبل لا تسال بس
3: دعم معنوي
0: خلينا نرد
3: يبي له فقره تاير ولا سيكل حاضر
0: انت مدير فريق نفس فريد فيزر
3: نعم
0: اذا بنرتب الرياضات خلينا نقول عن الايرون مان الحين نتكلم عن جري سيكل سباحه رتبهم عندك
3: من اي ناحيه بسيط
2: اللي ما تحبه اكثر
3: لا السباحه لا انا السباحه احس
0: رقم واحد رقم اثنين
3: الجري
0: رقم ثلاثة
3: سيكل اخاف شيء
0: اوكي
3: على الاقل نازله في شيء
0: وين النازله خطيره وحمد مو باللي الحنينيه نازل لا لا لا لا مو باللي الحنينيه هني لا
2: لا لا غير تبدل غير وحال لا لا قصه
3: هذه الترتيب الصراحه بالنسبه لي
0: حلو قاسم
2: شوف انا سويت تراياثلون سويت ايرون مان ثلاث مرات اذا شيء ما احبه السباحه كنت اشرد من تمرين السباحه حلقات مدربة أذكر بخير يا ماها تقول مركب ماكينة ترفس ورا فكنت مو أحب السباحة ولا الجري السيكل كان متعتي السيكل
0: أوكي
2: واحد ما أحب ولا واحد فيهم
0: كلش
2: من بعيد لبعيد
0: من بعيد لبعيد
2: بس
0: لأن أنت الحين موزع حق الحلقات تذكر بحلقة قلت الله ياسر شو محضر عني محضر يعني استاذنا ابراهيم تلفت
1: شكل استاذان لك اليوم
0: شكله رايك في فقرة الله يقدرني على فعل الخير بطريقة أخرى
2: عنده صورة اليوم
0: يا جماعة إذا واحد انشغل وقت البرنامج عرفوا إنه مخذته الرياضة فإحنا يوم الاثنين خلاص فورمولا
1: 100%
0: فورمولا وطبعا أستاذنا أبو حمد إحنا يعني 7 أيام فورمولا
3: فورمولا
2: احب اقول خلاص رجعنا بعد هالاسبوع
3: اي لا لا ان شاء الله
2: خلاص

0: تحس يا اخي رجعت الحياه
1: الاجواء رجعت
2: بالضبط.
0: يعني امس البوستات اللي كانت تنزل كانت يعني ترجعك للحياه انه ترى السباق.
1: انا شخصيا بسعيد صراحه كنت انتظر دي ار اس عشان هذه عوده يعني خلينا نقول النصف الثاني من الموسم مع حماسي، فهذه انطلاقه جدا ممتازه ومنتظره.
2: جميل. انا قبل ما اسال احمد البن علي الفردان، تبي ألم الرابع شوية؟ لأن أحس في تحزبات هني. مع ألم الرابع شوية، أقول حق عبد الله إيه شوية يسار، في تحزبات هني، في في في اثنين متفقين في كل واحد.
0: أنا ألم ولا هو يصوبي؟
2: ماري وين الفردان؟ ويا أبو فهد وياه يلم يلم.
0: أنا كل ما يصوبي
2: ولا أوكي يلم ولا اوكي
0: كل ما يصابي كل ما يعني شعلتي.
2: عبد الله تعال تعال. أيوة يسار.
0: انا احب كذي. أيوة. احب لما يكون لاصق. أيوة. يمي استمتع اكثر، اقدر افتر علي كذي.
2: اخاف. ايوه اسحب لي المايك. انزل لان انا اشوف اقلامه توزع يعني.
0: اي لا اقول لك احنا لصق يعني الغش. الغش اسرع
2: عشان بس تعطيني فرصه
1: في خراطه.
2: اكيد
0: استاذن حاسب.
1: لا مو بلي اشوى.
2: اسمحوا لنا بس اسمحوا لنا مستمعينا بس هذا المقطع حق مشاهدينا الكرام. اذا ما عليكم امر عبد الله بس روي المشاهدين القلم اللي عندك وقاسم.
0: كذي اوكي بدلنا القلامه.
2: ايوه بس أي. وصلت الفكره الفردان. في اشياء تروح من تحت الطاوله هني اوراق.
0: ترى ما اقول لك انا الصبح قبل اطلع من الجسمه من البيت اكلمه اقول له غتر اي لون اليوم.
2: اوكي
0: كذي خلصنا حزاب احنا.
2: واضح
1: واضح
2: ابو حمد
1: مسارهم واضح.
2: واضح
0: الله يعيننا على فعل الخير.
2: انا قد ما اقدر احاول اني اكون معاك يا ابو حمد في الصوره.
0: بس شلون بقامتوا اثنيناتكم نفس الشيء اليوم؟
2: انا اعترف.
0: هاي السؤال نبي نعرفه.
2: انا اعترف
0: فراريستا.
2: لا اعترف في نهايه الحلقه. طيب مستمعينا الكرام ندش معاكم الى اخبار استعدادات. استضافتنا كلنا كبحرينيين لسباق عالمي. هذا السباق باسمنا، سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج. في وين؟ في ماليزيا. سلفنا عنه وايد ولكن بناخذ آخر الأخبار والمستجدات في هالأسبوع والأسبوع اللي طاف. أبو حمد شنو آخر الأخبار والمستجدات زميلنا أحمد البن علي؟
1: نعم البحرين من الإعلان عن استضافة ماليزيا لجائزة البحرين الكبرى الفورمولا واحد، الأمانة شفنا تحركات بمستويات مختلفة من الجانب سواء التنظيمي، جانب المسار السياحي، أيضا جانب اللوجستي مؤخرا إذا شفنا الإعلانات عن الرحلات. من ناحية التنظيمية شفنا اجتماعات هيئة السياحة والآثار في ماليزيا مع المعنيين هناك في ماليزيا عشان يتم الترويج لجائزة البحرين. في وفد كذلك راح من اتحاد البحرين للسيارات من حلبة البحرين اطلع على المسار. هذه مو زيارة بروتوكولية لكن هي زيارات تفقدية وفنية. الفريق من الاتحاد البحريني عاين المسار، عاين منطقة الحظائر، يشوف استعدادات الحلبة بالتحديد لتنظيم السباق. أيضا مؤخرا شفنا أيضا الجانب اللوجستي اللي تم الإعلان عن إطلاق رحلات مباشرة من البحرين إلى كوالالمبور أثناء فترة السباق في يعني لتحفيز الجمهور البحريني والعالمي للحضور للسباق. فاحنا نشوف تحركات ما تقول لك ان ترى والله هذه رايحين فقط لمجرد ان سباق راح يتنظم هناك، لكن البحرين قاعده تنقل بسعيد خبراتها التنظيميه في في في اللي اكتسبتها سواء من تنظيم الفورمولا او الفعاليات العالميه الاخرى اللي تستضيفها البحرين. هذه الخبره تنقلها لتنظيم السباق في ماليزيا وجعل السباق بهوية بحرينية إن شاء الله في ماليزيا
2: بإذن الله تعالى. كلنا متحمسين مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج. هذا السباق الذي سيقام في ماليزيا وتحديدا في سيبانغ. الأخبار الجميلة قاسم مستمرة وإحنا نتابعها يوم بيوم، فنتابع المعنيين، نتابع الجهات الرسمية عندنا في مملكة البحرين، نتكلم عن في الفورمولا واحد تحديدا. فبالنسبه لك شو الاخبار الاخيره؟
0: مثل ما شفنا اخوي ابو سعيد الاخبار الاخيره تذاكر السباق نزلت في مواقع حلبة البحرين، فتح مجال التسجيل وشراء تذاكر سباق البحرين. إذا إحنا بنتكلم اليوم عن

0: سباق جائزة البحرين في ماليزيا. طبعا راح نتكلم عن فريق البحرين. فريق البحرين مثل ما دائما نحب نقول، هم عندهم حب التحدي وعشق الإنجاز. اليوم فريق البحرين مثلا شفنا الرحلات اللي راحت، شفنا فريق من حلبة البحرين الدولية راح للتفقد الحلبة نفسها للتأكد من سلامة الحلبة، كل شيء يمشي على ما يرام مثل ما يقولون. شفنا فريق الاتحاد البحريني للسيارات راح فريق المارشلز وحضر وشاف أرضية الحلبة وجاهزية الحلبة، وهم من نفسهم كانوا يجهزون مع فريق الميديكال وشبابنا البحرينيين متواجدين. مثل ما قال أخوي بعد، هيئة البحرين للسياحة والمعارض اشتغلت وسعت إن تروج لسباق البحرين في ماليزيا وفي البحرين. شفنا فريق غلف إير اشتغل على الموضوع، شفنا فريق حلبة البحرين روج حق تذاكر السباق. الإحساس قاعد يعطينا الإحساس قاعد يصير سباق في مملكة البحرين مو في ماليزيا. عندي إحساس وقاعد نشوف الحركة اللي قاعدة تصير والناس قاعدة تتكلم، أنت بتروح السباق؟ من بيروح السباق؟ ترى الموضوع يعني قاعد يشتغلون عليه الشباب البحريني أو فريق البحرين، يحاولون يروجون حق السباق كأنه في البحرين. اليوم تسمع وايد ناس يقولك ترى أنا بروح ماليزيا بداية أكتوبر، يبون يتواجدون. اليوم شغل الأفرقة اللي قلناها، فريق البحرين، فريق حلبة البحرين، اتحاد البحرين للسيارات، هيئة البحرين للسياحة والمعارض، يحفزون الشباب البحريني تعالوا تواجد، ترى السباق باسم البحرين، طابع بحريني في مملكة البحرين ولكنه في ماليزيا. والأخبار حلوة، شفنا تذاكر بعضها قاعد تصير سولد اوت، شفنا الحركة في سوق البحرين. أقول لك يعني اليوم قاعد أسولف ويا أبو حمد أقول له ها حجز بتحجز هم بنروح خلاص الموضوع سباق البحرين ثوب غترة متواجدين ترى
1: سلام
0: لازم لأن السباق في مملكة البحرين، فالطابع والكلتشر راح يكون موجود هناك، مملكة البحرين راح تكون موجودة ويحاضنا حق هاي السباق
1: بإذن الله تعالى. وهذه دعوة لكم مستمعين الكرام قبل ما ننتقل إلى أخوي عبد الله العيد، إن المهتمين والمتابعين للفورمولا واحد هذه بشكل عام، وأيضا حق المهتمين حاليا في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا، هذا السباق الذي سيقام، لازم تسوي فولو حق حساب حلبة البحرين الدولية، لازم عشان يعطونك الأبديت وانت تشوف. انت تقول مثلا انا بحجز عقب يوم، انت بتحجز طيران، قال فير ما قصره وقالوا لك عندنا وجهة مباشرة دايركت، هذه واحد. اثنين بتحجز تذاكر، الشيء يكمل الشيء. وعلى فكرة اسمع، هلا والله
0: انا عارف الطيار،
1: احب الدريم لاينر،
0: انا عارف انا
1: مالتقلفير يا اخوان
2: شابن
1: نعمي، دريم لاينر مالتقلفير يا الربع وايد غير،
0: انا عارف الطيار
1: اكيد
0: كهو المخرج كهو. هلا والله
1: هلا والله، ترى عندنا بايلوت وكو بايلوت
0: اي موجود اكيد،
1: وهم يتبادلون الادوار ترى،
0: بس عندهم الموضوع دايركت فلايت.
1: دايركت فلايت حروة 6 ساعات، هي
0: 6 ساعات هو يا هو ذا دوس اتوقع 5 ساعات ويا لغوني
1: على الدريم لاينر، خذها فوق ما يحتاج عجيبة سألي عنها وايد وايد وايد حلقة. يعني توفقنا فيها على العموم، قال فير توفق فيها وإحنا كبحرينيين توفقنا فيها. فأنا بقول بس قبل ما انتقل حق عبد الله، أن لازم تتابع حساب حلبة البحرين الدولية وتتابع جميع التحديثات. نزلوا بوست ومنشور قبل يومين من تاريخ الحلقة، حلقتنا اليوم تاريخ 16، قبل يومين نزلوا قالوا لك التذاكر الموجودة والتذاكر اللي سولد اوت، هذه قبل يومين، اكيد امس في تحديث واليوم في تحديث وباكر في تحديث، فاذا ما عليك امر انك تتابع الحساب. اثنين تتابع حساب حلبة البحرين الدولية، secure your tickets now at bahraingb.com، احجز من bahraingb.com لا تحجز من اي مكان ثاني، اذا ما عليك امر وكلافة احجز من هالويب سايت، وعندهم رقم اتصال، هات معلومات كلها اخذتها انا من الحساب الرسمي لحلبة البحرين الدولية في الانستغرام، تقدر انت تتواصل معهم تلفون وتكلمهم في اوقات العمل تستفسر، وعقب انت تكمل اجراءات حجز التذكرة، تذكرة السباق من هذا الموقع bahraingb.com، ارجوك لان انا طلعت لي بعض المواقع، اذا ما عليك امر وكلافة، بس انا يعني اعرف ان انا مسوي فولو حق الحساب واتابع كل شيء في الحساب. عبد الله انا اسف بس فقره توعويه

لان زي ما رحت موقع ثاني تخابر يعني برتابطه الفلوس تروح وترجع. ولكن احنا نتكلم ما نبي يعني ناس لا عندهم لا ذمة ولا ضمير يتكلمون او ياخذون

0: عبدالله، آخر الأخبار والتحديثات عن سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا.
1: أبو سعيد، من أول ما طلع خبر استضافة البحرين لجائزة البحرين في ماليزيا، وإحنا نشوف ما شاء الله كل يوم صور وتجهيزات فريق البحرين هناك بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ما شاء الله كل يوم نشوف المارشلز، الفريق الطبي، فريق السلامة، فريق التنظيم، من إداريين وغيرهم. فهالشيء ما شاء الله يثبت لك ان البحريني ما شاء الله قطه في اي مكان وفي اي ظروف واي تحدي عطاه ما شاء الله بيبدع لك، سواء في البحرين ولا برا البحرين. فالحمد لله احنا البحرين او البحريني قاعد يثبت حق العالم انه هو كفو في التنظيم، سواء كان شيء محلي او خارج البحرين. ثانيا، اليوم البحرين مو بس تستضيف السباقات، صارت تشغل سباقات خارج البحرين. يعني هذا تطور وشيء وايد كبير، ان انت البحريني نفس اللي كان يستضيف السباق في البحرين صار يشغل لك السباق خارج البحرين. وهالشيء يثبت لك ان البحرين هي موطن رياضة السيارات في الشرق الاوسط، وكفاءة المواطن البحريني اللي يقدر يسوي لك ويشغل لك هاي السباق. ما استعنا باي اجانب، البحرينيين نفسهم اللي يشتغلون في البحرين ركبوا طياراتهم وراحوا لهناك شغلوا لك السباق. ف والله شيء يفرح صراحة ان نشوف هاي الشيء يعني. ثالث شيء، وهاي الشيء انا اشوفه شيء وايد مهم الصراحة، اللي هو الاثر الاقتصادي اللي بيكون على البحرين. انت الحين لما تروح سباق خارج البحرين، كلكم هني تعرفون واغلب السادة المشاهدين والمستمعين يعرفون انك لما تروح سباق الفورمولا انت مو تروح بس عشان تشوف سيارة تمشي قدامك، يمكن انت السباق 10% من روحتك السباق. الجزء الاكبر هو الفعاليات المصاحبة للسباق. فأنت لما تروح السباق عندك فعاليات، هاي الفعاليات تعرفك على ثقافة وتاريخ وإرث البلد المستضيف. فأنت هني يعني حكم أن هاي السباق استثنائي، أنت نقلت سباق البحرين لماليزيا، فأنت بتنقل التجربة البحرينية لماليزيا. فأنت تخيل عدد الملايين اللي بيشوفون السباق والآلاف اللي بيحضرون السباق راح يشوفون تجربة بحرينية على أرض ماليزيا. فبتكون تجربة مختلفة حق الحضور، حق المشاهدين. فأنت راح يكون لك أثر اقتصادي وأثر سياحي إن شاء الله على المدى القصير والمتوسط، وحتى المدى البعيد إن شاء الله.
0: يعني النقاط اللي تقولها عبد الله وكل نقطة قاعد تنقلني بصريا إلى مجال معين، فقاعد تنقلني من خلال نقاطك إلى التجربة الجميلة اللي بنعيشها من خلال سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا. بيك قاسم، بعد تبي تقول شيء؟ حسيت ترى عندي سنسر
2: عندك
0: عندي
2: سنسر حمراء
0: تعجبني. الحين قبل ما اروح لقاسم، انا ساعات سولفت شيء ابو حمد ويا قاسم، او قاسم ذكر النقطه. الحين اذا انت بتروح سباق ابو حمد ان شاء الله باذن الله تعالى،
2: باذن الله
0: بتغطي طبعا، هذه خالصين يعني
2: اكيد باليوم بالمية. هذا الهدف الاول ان احنا نغطي في شيء في اسم البحرين بسيط. يعني هذا الجهد يصير أضعاف مضاعفة من أجل يعني الترويج لهذا الحدث.
0: وسمعتكم بتلبسون الزي البحريني؟
2: نعم، هو دام السباق يعني أنا ما أعرف إذا كان في يعني جملة معينة للسباق، لكن أن السباق في ماليزيا بهوية بحرينية أتوقع أن الجملة ممكن تكون حلوة. فبالعكس إذا أنا حضرت شخصيا، إذا حضرت هناك بالثوب باللباس البحريني التقليدي، هذا أنا نقلت هويتي كبحريني في في في ماليزيا للجمهور العالمي. لأن في البحرين هني ترى نحضر إحنا السباق بالثوب والقطرة، يعني شو اللي يمنع أن أنا أحضره هناك بما أنه هو باسم البحرين بالزي الرسمي؟
0: جميل قاسم بايك. ولكن مستمعين الكرام، وأنا أتكلم اليوم في وقت بث هذه الحلقة، أن هذه الحلقة أيضا ستعاد من خلال منصات مختلفة، وأنا أعني إذاعة وتلفزيون البحرين، ولكن راح أذكر التاريخ إحقاقا للحق في وقت ذكر هذا الخبر. مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء، في 17 أغسطس 2026 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد في قصر القضيبية سعادة السفير الماليزي لدى مملكة البحرين. خلال هذا اللقاء أكد سيدي صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد أن إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 في ماليزيا جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان اسكندر

0: ملك ماليزيا وانطلاقا من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين. هذه إجراءات أو استكمالا للأخبار المرتبطة بإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا. هذه الخبر والاستقبال في وقت يوم البرنامج. فسبحان الله نعيش معاكم أسبوع بأسبوع وأيضا تتوالى الأخبار عن هذا الحدث الكبير الرياضي المميز في مملكة البحرين. قاسم،
1: أنا إذا بضيف على كلام أخوي أن إحنا اليوم ننقل الكالتشر البحريني في ماليزيا. اليوم أكيد إحنا يعني قاعد نشوف الأخبار ونشوف التصوير ونشوف السوشيال ميديا أن في فريق بحريني قاعد يتواجد هناك يجهز الحلبة، ولكن في نفس الوقت قاعد نشوف فريق بحريني آخر موجود يجهز الفعاليات المصاحبة يمكن، أو يتواجد للترويج لمملكة البحرين في ماليزيا. اليوم أنا ما أتوقع أن الفريق فريق البحرين راح تفوت عنه الفرصة الذهبية، أن اليوم ملايين راح تتواجد عيونهم على أو تتوجه عيونهم على سباق مملكة البحرين في ماليزيا أو سباق البحرين في ماليزيا. أكيد راح يتواجدون الشباب البحريني هناك بالزي الرسمي، نقل ثقافة البحرين في مملكة ماليزيا من ضمن فعاليات المصاحبة. يعني اليوم أنا في أسامي قاعد أشوفها في السوشيال ميديا قاعد تشتغل، they are doing a hard work, a great job. يعني ساعات أنت تبي تشكرهم شخص بس في أسامي تروح عن بالك، ولكن فريق البحرين قاعد نشوفه قاعد يتواجد هناك لضمان نقل ثقافة مملكة البحرين من hard work، حب الإنجاز، ثقافة البحرينية كشعب بحريني.
0: نعم.
1: في ماليزيا وسباقات الفورمولا واحد. فمتأكد وأتوقع أنا وأبو حمد وأبو ليان وأبو سعيد إن شاء الله إذا رحنا كلنا، إذا الله كتب ورحنا كلنا بالزي الرسمي إن شاء الله، وأتوقع غيرنا راح نشوفه بالزي الرسمي، وراح ننقل ثقافة البحرين لماليزيا أو للسباق. وأتوقع وإن شاء الله نتمنى راح يكون سباق استثنائي نقل فيه ثقافة بحرينية، ونقل فيه ان الشباب البحريني قادر مثل ما سوى سباق الهند واذربيجان وبوظبي بيسوي سباق اللي هو ماليزيا، سباق البحرين في ماليزيا، وراح نبدع فيه، وراح كالعادة فريق المارشلز راح يسطر اسمه من ضمن اسامي افضل مارشلز في العالم بعد مرة
0: بعد مرة ومرتين وثلاث واربع. واحنا نقول دائما وابدا ان احنا نفتخر بفريق مارشلز، ما شاء الله، لا اله الا الله. اذا تبيه ينحت على الصخر، اذا تبيه يغرف من بحر، اذا تبيه يطير سماء، ما شاء الله لا اله الا الله. على جميع الجهات والاصعده متواجد فريق المارشل، اسال الله يوفقهم يكتب لهم الخير. قبل ما اختم، في شيء معلومه جديده مثلا ما ذكرناها، لان احنا بناخذ اخبار اسبوع باسبوع.
2: لا اوكي، يعني ما شاء الله مثل ما قلت اخبار قاعده تطلع بشكل دوري ومستمر عن الحدث ما شاء الله.
0: عبد الله قبل ما خاتم، في شيء نسيناه ولا في معلومه شيء؟
1: لا ما شاء الله غطينا كل شيء
0: باذن الله تعالى. انا بس قبل ما انتقل مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء الى النقطه الجايه في سوالفنا، انا اتصفح منصات او وانا اتصفح منصات التواصل الاجتماعي لفت انتباهي خبر جدا جميل. هو اجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض السيدة سارة أحمد بوحجي مع المدير العام لهيئة السياحة الماليزية في ماليزيا. اللقاء هذه جرى عشان تعزيز سبل التعاون السياحي بين مملكة البحرين وماليزيا وتطوير المبادرات المشتركة، وهذه أيضا تأتي في إطار جهود فريق البحرين استقبالا لنجاح العرس الرياضي الكبير بإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا. أيضا من الأخبار مستمعين الكرام عشان ما أنسى بس الرابع، عندنا وفد من الاتحاد البحريني للسيارات وصل إلى حلبة سيبانك ماليزيا الأسبوع اللي طاف. الوفد ضم كل من جاسم إبراهيم ومحمد إسماعيل من فريق مسار السباق، أسامة البوفلاس من فريق الفحص الفني، أحمد الدوسري من فريق منطقة الحظائر والانطلاقة، أحمد صالح وأحمد كزبر من الفريق اللوجستي، محمد الجودر

0: سقوى سكرتير للسباق إلى جانب علاء فروتن منسق الاتحاد البحريني للسيارات وعبد الله العباسي من فريق مسار السباق، تواصلا للاستعدادات المبكرة لتنظيم جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لسباق الفورمولا واحد في ماليزيا من تاريخ 2 إلى 4 أكتوبر. كل هذه الاجتماعات وفريق البحرين يشبك الليل بالنهار إذانا لانطلاق سباق تاريخي استثنائي رياضي كبير وحدث عالمي لم ولن تنساه أي رزنامة فورمولا منذ أن بدأت هذه الرياضة إلى أن تختم، لأن مملكة البحرين ستضع كل الجهود وتثابر لأن تجعل هذا لأن تجعل هذا السباق نسخة استثنائية. فشكرا لفريق الاتحاد البحرين للسيارات، شكرا لفريق المارشل، شكرا أيضا لفريق هيئة البحرين للسياحة والمعارض، شكرا لفريق حلبة البحرين الدولية. احنا نعرف ان في بعضهم للحين هناك وفي بعضهم رجع قبل كم يوم وبيسافر عقب كم يوم، واخيرا وليس اخرا شكرا لزميلنا وصديقنا وحبيبنا احمد الدوسري، هذا الزميل اللي احنا عرفناه من خلال الفورمولا، ولكن قبل كل شيء عرفناه باخلاقه وحبه لمملكة البحرين، وكتب لي شيء انا اثر فيني، قال انا ودي اشارك في هذا السباق كمنظم كمساهم لأن البحرين ما قصرت معي وأبي أرد شيء بسيط حق ديرتي. وهذا الكلام اللي كتبه لي عقب ما باركت له بمناسبة تواجده في هذا الوفد من الاتحاد البحريني للسيارات في ماليزيا. فأحمد الدوسري عرفناه احنا في برنامج DRS كمحلل، ولكن هو أيضا محلل ومحب للفورمولا واحد ومتابع من فريق المارشل من فريق الاتحاد البحريني للسيارات. وأيضا أحمد الدوسري أقول قريت له مقالات كان يكتبها سابقا، فهو أيضا صحفي وإعلامي وقريت له من قبل 15 و14 سنة. فاليوم احنا حظيظين في برنامج DRS بتواجد أحمد الدوسري معانا كمحلل، وهو ما زال متواجد معانا كمحلل لأنه يمدنا بالمعلومات. فأحمد دوسري هذه تحية من الخاطر لك وموفق إن شاء الله.
1: ألف تحية له،
0: يستاهل والله،
1: يستاهل، مو مقصر هالدوسري.
0: أي والله مو مقصر. الحين نص ساعة تكلمنا فيها عن استعدادات مملكة البحرين لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا، الحين نروح على استعدادات الفرق حق سباق جائزة هولندا. أخبار فراري أبو حمد،
2: نفتح الديارس،
0: نفتح الديارس،
1: عطى ديارس،
2: نعم.
1: سمعني صوت السيارة
2: مفروض بفهد يكون مستعد لها.
0: لا إذا بتسمع حق فراري لازم نقول فراري ومكلارن وردبل ومرسيدس،
2: حيادي صوت الطيارة كان نفس فراري
1: هكا سمعت.
2: على العموم بسعيد، طبعا جمهور الفورمولا كلهم مشتاقين لعودة السباقات في, في, في النصف الثاني من الموسم. سباق يكون في هولندا، فراري في العطلة الصيفية مثل ما نعرف يتوقف العمل، يعني حسب اشتراطات الاتحاد الدولي يتوقف العمل الخاص بالفرق. فراري أبرز الحديث أو ملخص الحديث بشكل عام أن فراري عندها في النصف الثاني من الموسم ثلاث تحديثات رئيسية راح يعني تخوض فيها بقمار منافسات النصف الثاني من الموسم. التحديث الأول المفروض يكون في زانفورت في هولندا، راح نشوف تطوير للحزمة الإيروديناميكية في السيارة. التطوير الثاني راح يكون في مونزا المفروض، راح هني راح يكون التطوير الأهم والأبرز واللي راح يحدد ملامح فراري في الاستمرار في المنافسة على لقب بطولة الصانعين على أقل تقدير والسائقين إن شاء الله. في مونزا في إيطاليا بوسعيد فراري راح تدخل بنظام تستفيد من ADU2 النظام أو تحديث المحرك الثاني لسيارة فراري، تحسين في إدارة الطاقة سواء الطاقة الكهربائية على وجه التحديد. التحديث الثالث اللي يتكلمون عنه فراري في نصف الثاني الموسم راح يكون في أوستن، سباق أوستن في أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا راح يكون يشمل هيكل السيارة. اللي نشوفه احنا من التحديثات ان نشوفه هناك في تخطيط للأمانة بدون عشوائية. الفريق قاعد يقول لك ثلاث تحديثات انا راح اخوض فيها تقريبا 11 سباق، أتمنى يكونون 12 سباق بإذن الله، 12 سباق في الموسم.

0: في حديث كذلك عن يعني ممكن يكون في تطوير خاص لحلبة سي بانج، بحكم ان الحلبة من زمان ما سووا عليها يعني سباقات فورمولا، فالفراري ممكن نشوفها في سي بانج تدخل ايضا في تحديثات. الاجواء ايجابية في الفريق، عنده ثقة كبيرة في التحديثات ان شاء الله راح يدخلها. شفنا تصريحات من فريد فاسور، من جارلو كلير، ايضا من لويس هاملتون، انهم مستعدين ان شاء الله للموسم الثاني، من النصف الثاني من الموسم، وان شاء الله راح نشوف استمرارية لفراري في النصف الثاني من الموسم.
1: جميل، وبنرجع ان شاء الله مستمعين الكرام ومشاهدين الاعزاء الى توقعات احمد البن علي حق سباق جائزة هولندا، لان الجائزة الاسبوع الجاي ان شاء الله، فعندنا اسبوع سباق. واخيرا قاسم بايك، لان ماكلارن انا بويهم، بس عطني فرصة مع ريد بول.
2: خذ راحتك.
1: ريد بول عبد الله العيد، ما راح اقول لك ولا خبر قريته عن ريد بول.
3: ما في، هو التركيز، هو في اخبار لكن أيه. التركيز كله ماكس راح هش اسمه كلم الفريق الفلاني، ماكس ابوه دش مقر الفريق الفلاني، ماكس طلع مع مدير الفلاني، ماكس ماكس ماكس. هو في اخبار في عن تحديثات الفريق، ان الفريق راح يستمر بالتحديث وغيرها من الاخبار، لكن التركيز كله على ماكس بحكم يعني جودة وقوة ماكس في عالم الفورمولا. فطبيعي رغم ان الفريق عنده وايد امور تعتبر مواد دسمة حق الصحافة، الا ان ماكس هو اقوى من كل هالامور ذي كلها، فتركيز كله على ماكس وهل بيجدد او لا. فهاي باختصار اخبار رجل.
1: بيجدد ولا لا؟
3: هو ان شاء الله قلت لك انا يا بيجدد يا بتشوفها في فئة غير الفورمولا.
1: تصريح عبد الله ذي خطير
3: يعني هذه اغلب الظن، انا لا اتوقع يعني اخر احتمال انه هو ينتقل، هاي اللي اتوقع
1: يعني ماكس فيرستابن اما يبقى مع ريد بول او يشوف له رياضه متعلقه بالسيارات يعني بس خارج الفورمولا.
3: يعني 80% انه هو راح يكمل، نسبه بسيطه جدا انه هو يمكن يغير الفريق، واقل شيء انه هو راح يروح فريق ثاني.
1: جميل، وبرجع لك ان شاء الله في اللفه اللي عقب عن سباق زانفورت. قاسم، ماكلارن،
2: اذا بنتكلم عن ماكلارن، سباق هنغاريا والابجريد او التطويرات اللي جابوها في سباق هنغاريا اثبتت جدارتها في السباق، مما ادى الى فوز لاندو نورس بالسباق. طبعا من الاشياء اللي جابوها الابجريدز اللي جابوها كانت ارضيه السياره، ففرق مع الفريق الحمد لله، وشفنا اداء السياره في حلبه هنغاريا. الخطة المستقبلية واللي سمعناها وقاعد نقرأ عنها، راح يكون في تطويرين عندك في سباق زانفورت اللي هو في هولندا السباق القادم، وعندك سباق باكو اللي قالوا راح يبون فيه بعد أبغريد في تطوير للسيارة، وغير عندي راح تكون في تطويرات يعني صغيرة، ولكن الميجر أبغريد راح يكونون في هالسباقين. سمعنا وقرينا مدير التنفيذي أو مدير الفريق أندريا ستيلا قال لك إحنا راح نعمل على تطوير السيارة، مستمرين بهدف التفوق على المنافسين في سباق التحديثات. فالفريق راح يتم وشغال على التحديثات والأبغريدز لما يرجع ينافس الفرقة الثانية. وبعد من ضمن تصريحاته ذكر أنه راح يحاولون المصنع يضع نصب عينه ملاحقة فريق مرسيدس المتصدر، ويقر بأن وتيرة وتطوير فريق فراري سريعة ومصدر إلهام. فأندريا ستيلا حاط له تارجت اللي هم الفريقين المرسيدس والفراري، وتطويرات نتنافس سباق الفرقة اللي في الصدارة.
1: جميل، أنا اليوم مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء أحتاج من المخرج العزيز راهيم تلفات والمخرج العزيز أحمد الفردان فار أجان، بس أبيكم تطلبون من الرابع طلب أن أسأل سؤال جاوب عليه بسرعة بس ف ليش يا الرابع وقت ليش يا الرابع
3: بعد اليوم قاعد تحكي بصراحه
1: لا لا يا اخي السؤال اعطاني قاسم تحت الحزام اعطاني ستيتمنت واضح ابو سعيد ترى ما تخلينا نتكلم وايد البرنامج حلوه احبها شيء دايركت وي
3: بصراحه قاعدين بس الحين هاك يسال سؤال جواب واحد
0: على طول
3: يسنو
1: انزين انا بسال بس ابي اخر الفردان ابتدي في مين يعني اخاف الجواب لانه متكرر يعني هو الخوف بس ان خلنا نشيك نبتدي في قاسم ولا عبد الله عبد الله عقب احمد عقب قاسم صح عبد الله

0: قاسم أحمد، حلو. عبد الله، السؤال الموجه، من هو السائق الذي لا يستحق البقاء في موسم 2026 وعلل رياضيا؟ رياضيا
1: اتوقع فاتنا متفقين
2: عليه. شوف، في سايق المفروض ما يتواجد نهائيا في الفورمولا، يصير نقوله ولا لا؟
0: وعلل لي رياضيا،
2: ما يحتاج، واضح يعني، هاي بس يعني واضح، بس اذا تبيها من ناحيه هالموسم فقط،
0: انا هالموسم
2: اوكون يعني السائق الفرنسي هالموسم وضعه جدا غريب مقارنه بزميله، اداء جدا سيء، ثلاث نقاط في السباقات مقابل 18 نقطة لبيرمان، رغم أن بيرمان ثلاث مرات طلع من السباق لأنه هو بعد يعني فارق عنه وايد في النقاط، فغالبا ما راح نشوف لا مقعد الموسم القادم بسبب أداء يعني الغريب، أنا أشوفه غريب يعني. بيرمان أوكي هو مو سوبر لكنه يعني أداء مقبول يعني في أغلب السباق المواسم السابقة، لكن هالموسم أداء جدا غريب وعلامة استفهام على أدائه، فهو اللي ما يستحق الصراحة هالموسم.
0: قاسم، لأن طبعا عندنا اثنين مخرجين وأوامر فريق، هذه تعتبر ترى نفس الفورمولا، أوامر فريق، وعندنا راديو، عندي سماعة صح. فأنا دائما تكرم أقول لكم كوبي أنا أقول لهم كوبي، فعطاني أوامر فريق المخرج الفردان، أنتقل لك بالسؤال. السؤال يقول مرة ثانية، سائق لا يستحق التواجد في موسم 2026 رياضيا.
1: نعم، لانسترول. لانسترول أرقامه غريبة في الفورمولا واحد وأرقامه غريبة في 2026. طبعا منافسه أو زميله في الفريق فرناندو ألونزو، أسطورة من أساطير الفورمولا واحد. إذا بنتكلم أكثر متسابق أو أكثر درايفر طلع من الكيو 1 في تاريخ تواجده هو في سباقات الفورمولا واحد. من الأشياء الغريبة أنهى السباق بدون تصنيف في استراليا 2026، اجتاز خط النهاية متأخرا ب 15 لفة ولم يعتبر مصنفا. فلانسترول أثبت لك أن حتى لو تعطي سيارة equal to other cars بيدش لك في الطوفة. فأنا من يعني الأوادم اللي أنا ما أحب أشوفهم في سباقات الفورمولا واحد.
0: أوكي، رياضيا نتكلم رياضيا يا جماعة، وجهة نظر، وجهة نظر يجوز فيها الاتفاق والاختلاف، احنا وجهة نظر، الله يقدرنا. لا ليش ابو حمد، ليش
1: ابو حمد بيسدد له واحدة؟ ابو حمد،
0: ابو حمد انت اعطيك بدل السؤال ثلاثة اسئلة اصلا. لا
3: شفت شلون هاي تفرق عيني عينك يعني.
4: الله يعيننا. شك ابو سعيد، لانسسترول الامانة يعني على المفروض يكون هو خبير في عالم الفورمولا واحد، ويكون يمكن ست مواسم إذا مو بأكثر هو في عالم الفورمولا واحد بسعيد، لكن أخطاء قاعدة تكرر بشكل يعني سيناريو كوبي بيست من موسم إلى موسم. بس يمكن أول موسم شارك فيه بسعيد كان حذر، يمكن منصة اللي في أذربيجان، أول سباق يمكن في أذربيجان مع فيصل بالضبط، يمكن هني اللي حقق هو شيء. باقي المواسم مستوى دائما متراجع، ما يدش النقاط، خروجه متكرر، سيارته هذا الموسم سيارة سيئة، متفقين احنا، خمس انسحابات. ليش؟ ترى مو بخلل في السيارة، هو يدعم من السيارة. لو تمشي السيارة بقول لك بعد وعلي، سيارة سريعة ويقدر يتحكم فيها، سيارة بطيئة ما فيها مشاكل، يدعم هون في اي جدار. كم مرة بنسحب، طلع لي الارقام. فلانسسترول الامانة يعني انا ما في جم يعني بالواسطة هو داش اللي.
0: صح، تعال ننتقل للسؤال الثاني.
4: بالواسطه داش بالواسطه نعم،
2: ترى هاي نتفق عليه كلنا، مو كلنا هني، كل جمهور الفورمولا
4: داش يعني. بالواسطه للامانه، وهذا خطا كبير للامانه، ياثر على فريق استون مارتن وجود سائق مثل لانسسترول.
1: طيب، واللي شفنا السبونسرز جمدوا بعض الاتفاقيات معاهم سبت الفريق والدرايفرز.
4: الدرايفر صح.
0: انزين، خلنا نمشي عشان عندي ربع ساعه. زين، السؤال الثاني راح ابتدي في احمد البن علي افضل، عشان من باب يعني المهنيه والحياديه. ايش رايك ابو فهد؟ لازم
1: واضح نفس الغتران.
0: لا عشان نوزع. لان انا
1: الله يعيننا على فعل الخير.
0: الله يعيننا على فعل الخير، عشان في بعض الاجوبه ممكن تتشابه. ولكن ابو حمد سؤالي من غير تحيز لفراري، لانك تشجع فراري، ومن غير اي تحيز عاطفي
4: نعم.

0: لأي فريق آخر. أبيك تقول لي ثنائي فريق معين منسجمين في الحلبة، خارج الحلبة، إعلاميا، رياضيا، في كل شيء منسجمين، مو فقط يفوز.
1: نعم.
0: عطني اثنين.
1: شارلو كلير، لويس هاملتون. هاي بدون أي عاطفة، أسأل أي أحد ممكن في يتابع السوشيال ميديا، يتابع حسابات السائقين، حسابات الفرق، بشوف إن أكثر اثنين ممكن يكونون مع بعض هما شارلو كلير ولويس هاملتون. هوايات مشتركة بينهم كثيرة بسيط. يحبون الميوزك، يحبون الموسيقى، يحبون الأكل، يحبون البحر اثنيناتهم. فعلاقاتهم قبل لا يكون هاملتون، قبل لا يصنع الفراري، كنا نشوف لويس هاملتون في موسمه الأخير مع مرسيدس دائما في لفة السائقين يكون هو موجود مع شارلو كلير، كانوا عنده يتعرف عليه. شارلو كلير يعني طينته طيبة الصراحة، تشوفه وجهه سامح، فسهل العشرة يعني، مو صعب. ما شوف تصاريح تصادمية بينهم اثنيناتهم، عكس ما كان كارلوس ساينز مع شارلو كلير يوم كانوا مع بعض، كانوا تقريبا يعني في بعض السباقات كانوا في التصاريح الإعلامية هاجمون بعض. بالعكس أنا ما شفت، أشوف الدعم دائما من لويس هاملتون كسائق خبير وبطل عالم سباعي لشارلو كلير اللي هو يعتبر سائق يعني شاب. وأيضا أشوف أن شارلو كلير عنده قابلية للتعلم من لويس هاملتون، ومحترم من لويس هاملتون. صحيح انه هو زميلي وان انا عندنا سيارات متساوية وانا ممكن اتفوق عليه في بعض السباقات وايضا في التجارب او في التصفيات، لكن يبقى يشوفها لويس هاملتون كبطل عالم دائما.
0: نعم. قاسم، من غير تحيز، انت قاعد تلعب لعبة في التلفون؟
2: لا لا، قاعد اجهز لك.
0: جهز لي ترى سؤال بسيط.
2: مجهز لك
1: إذا في جواب، اذا جاوبه ابو سعيد
0: ايه
1: عندك اغنيه مالت خطر او شيء.
2: لا لا، بصدمك بجوابي. ترى غيرت الجواب توني الحين. كنت بقول فريق بس غيرته.
0: اوكي.
2: فريق الويليامز.
0: دقيقه. السؤال يقول عشان المستمع والمشاهد يعرف، السؤال يقول افضل ثنائي حاليا متواجد في الفورمولا 1 2026، ثنائي فريق من غير انك تشجع ماكلارن، ما نبي تحيز. صح. وما نبي عاطفة. إذا قلت مكلارن ترى يحق لك، بس نبي تذكر الأسباب.
2: لا، بقول لك الواقع. الواقع الله يسلمك، إذا أنت تبي تقولي مو بس فقط نتائج،
0: في كل شيء
2: انسجامية، بقول لك فريق الويليامز اللي هو كارلوس ساينز وأليكس ألبون. نشوفهم في السوشيال ميديا مع بعض، نشوفهم حتى في تصوير الفيديوهات مع بعض، نشوف شلون هو تعاملاتهم مع بعض وغشمرتهم. وهم اثنيناتهم ترى مثل ما قال أخوي أبو حمد، طيبين وحلوين وعندهم نفس الهوايات، فحتى مرة شفتهم في البحرين يتغشمرون ويا بعض اثنيناتهم. كارلوس ساينز حليو وأليكس ألبون حليو، فتشوفهم شخصياتهم قريبة من بعض، وهم خفاف دم حتى في السوشيال ميديا خفاف دم، فوايد أحس إن هم شخصياتهم راكبة على بعض ونشوفهم دائما مع بعض، ما في بينهم صدام يمكن in terms of سباق، ولكن خارج السباق هم أحسهم يعني they get along.
0: جميل. عبد الله نفس السؤال، السؤال يقول افضل ثنائي بالنسبه لك في الفورمولا 1 2026 من غير تحيز لفريقك ريد بول او اي تحيز عاطفي.
3: شوف، اذا بتكلم عن حاليا بقول لك يعني انا ما تابعهم صراحه خارج السباقات، ما تابع السائقين، ما اعرف عنهم اي شيء، لكن داخل الحلبه انا اشوف الريسينج بولز متفاهمين يعني، حتى كلامهم مع بعض لما يصير أوامر للفريق داخل الحلبة، مساعدة الفريق الرئيسي، تشوفهم يعني يسوون الأوامر بشكل وايد سريع وبدون أي صدامات أو مشاكل. يمكن إذا بتقول لي بشكل يعني بشكل عام مو لشرط هالموسم، بقول لك كارلوس ساينز مع لاندو نورس يوم كانوا في ماكلارن.
1: صحيح.
3: يعني كان شيء ملفت بينهم، لدرجة أن أنا ما تابع، لكن كان شيء واضح يعني الأشياء اللي يسوونها، المقالب يعني كانوا مضبعيين يعني.
2: وليحن ترى ويا بعض كلوز.
1: إيه.
2: وليحن تغشمرون يا بعض وليحن.
3: يعني مصاحين هالاثنين.
0: مبارك حق حق جورج راسل، مبروك. وراسل خلاص أجدم الريال. صح.
1: أجدم الريال.
2: كنا في جازة الصيف وايد تزوجوا.
0: جورج راسل واحد.
2: جورج راسل.
3: في سايق في البحرين بعد.
1: شو اسمه؟
0: البحرين. وينك يا أبو عامل البقد؟ جورج راسل وبين بعد.
1: المعلومة اللي بقولها كلها ما تنفع.
0: لا حول علي أبو حاول فرصة ذي.
2: لاعب كورة بعد تزوج. وايد أشوف.
0: وايد وايد وايد وايد. سبحان الله.
1: وإن شاء الله كلير بتيلة عائلة إن شاء الله.
0: زين يستاهل.
2: يعني يعني يقول لك كبار القامات اللي تزوجوا في إجازات الصيف.

0: نعم
1: لا إله إلا الله،
0: الله يعين على فعل
1: لا إله إلا الله. يا إخوان يا إخوان، إحنا قلنا جورج راسل، مين بعد مين ما عندنا؟
2: لا بس جورج راسل
0: شارلوت كلير،
2: شارلوت كلير إن شاء الله بيصير
1: يستاهل سراب، ها زين يستاهل. طيب الحين بروح حق سباق زانفورت، والبداية مع ما ببدي معك عبد الله، ترى انا مو
0: براحتك عادي،
1: لا انا اموري طيبه بالعكس يعني. لكن
2: زانفورد مسعيد اذا بتسميه سمى سباق الرقصه الاخيره.
1: لحظه شوي، انا تحت نحتاجك في الكاميرا كامل.
2: نعم. سباق الرقصه الاخيره.
1: لحظه ابو حمد، اذا ما عليك امر وكلافه وطالع كاميرتك وقول لي ليش سباق الرقصه الاخيره، قول لي الرقصه الاخيره.
2: نعم الرقصه الاخيره لانه هذا تقريبا اخر سباق راح يقام في زانفورت في هذا الموسم. مثل ما احنا عارفين الموسم القادم راح تكون في تناوب للحلبات، راح نشوف حلبه تركيا، اسطنبول، مدريد ايضا من هذا الموسم. لذلك راح نشوف سباق زانفورت ممكن عقب سنتين او عقب سنه، فهذا انا اتوقع سباق الرقصه الاخيره بالتحديد لماكس فيرستابن على عرضه. يعني سلوغن ممتاز، الرقصة الأخيرة لماكس فيرستابن، وهذه الرد على أحد المتابعين في في في في اليوتيوب، كاتب تعليق بالتحديد على سباق زانفورت وعن
1: تبوه.
2: إيه نعم.
1: حلو، ذكرتني وعندك التعليقات بنرجع له.
2: ما في إلا هاي التعليقات، يعني في تعليقات طبعا ثانية، لكن هذه تقريبا اللي كان يسأل عن سباق زانفورت بالتحديد وعن أنه هل راح يكون السباق الأخير. نعم هو السباق الأخير للحلبة، مو ماكس فيرستابن. يعني كمشجع لا أكيد ما أتمنى ماكس فيرستابن أنه يعتزل، لا أتمنى يستمر. فبنشوف إحنا تناوب للسباقات إن شاء الله.
1: إن شاء الله. عبد الله العيد دام السباق في هولندا، وطبعا نعرف أن ماكس فيرستابن هولندي، فهذا السباق يمثل يعني شيء كبير بالنسبة حق الهولنديين، كون ماكس فيرستابن هولندي وبطل العالم 4 مرات.
0: هو سألوه الصحافة عن هذا تقريبا سؤال مشابه، قال يعني هو طلع تصريح متحفظ، قال عشان إن أنا ما أبي أتكلم أي كلام إن أظهر فيه إن أنا مقصر في باقي الحلبات أو إني أنا أقلل من باقي الحلبات، الأداء كله واحد في جميع الحلبات، لكن شيء طبيعي بين أرضه وجمهوره، ما شاء الله محبينه في العالم وايد، فما بالك في ديرته، فأكيد العامل النفسي بيكون وايد زين له وأنه يفيده، خصوصا أنه هو أفضل أرقام في الحلبة هو محققها، فغالبا بيكون سباق جيد بالنسبة له لأنه على أرضه.
1: قاسم كالعادة الفايزين 5 في السباقات الأخيرة على حلبة زانفورت وتحديدا سباق جائزة هولندا الكبرى.
0: إذا بنتكلم طبعا للملاحظة، السباق رجع لرزنامة الفورمولا 1 بعد سنوات من الغياب في 1985، بعدها غاب ل 2021. في 2021 مع عودة السباق ماكس فيرستابن الهاتريك ورا بعض، في 2021 ماكس فيرستابن، 2022 ماكس فيرستابن مع الريد بول، 2023 ماكس فيرستابن مع الريد بول، 2024 لاندو نورس مع المكلارين، و2025 أوسكار بياستري مع المكلارين.
1: جميل. أحمد الدوسري مستمعينا الكرام في الانستغرام سوى منشن لي، والسؤال موجه إلى
2: سمية،
1: إلى أحمد البن علي، ترى صدقني موجود وموثق المنشن، ما أدري شفته ولا لا.
0: لا ما تشوفه.
1: أيه.
0: برز روحك.
1: في سؤال لك. يقول حط لك مقطع فيديو بين سيارتين لفراري.
2: تمام.
1: فيقول لك
2: اختار
1: يعني شو اللي صار وفي دي انا في السباق.
0: يقول لك تذكر اللي صار.
2: نعم الموسم الماضي الامانه ذكريات سيئه، يعني انا شخصيا عشتها في وكنت عقب هيتكم الحلقه هنا، يعني يمكن ابو فهد الحلقه كانت كلها قاني حزينه اتوقع حتى التليفون طاب. فالموسم الماضي كان دي ان اف في يعني المؤلم كان في نفس المنعطف، يعني نفس اللفه نفس السيناريو تقريبا، ردي كنا احنا تعب فهذه زادنا تعب، لكن هالموسم ان شاء الله لا بالعكس ان شاء الله تكون الظروف تخدم فراري. واحنا نسينا انه عن شيء مهم جدا، انه الاسبوع ترى سباق سبرنت راح يكون اول مره يصير فيها سباق سبرنت، فبنشوف اثاره اتوقع اكثر حماس اكثر طوال ايام الاسبوع.
0: يقول لك الحادث في اللفه الثانيه مو ذي اللفه يعطونك إيه إثارة أكثر لفتاني بتشوفوا بعض.
1: لا إن شاء الله، لا إن شاء الله أنا متفائل إن شاء الله إنه يعني إن فراري بيأدون.
0: نعم.
1: ومرسيدس بيأدون.
0: نعم.
1: ومكلارن بيأدون وريد بول بيأدون
0: كلهم على البوديوم
1: وويليامز بيأدون كلهم، أنا متفائل طيب سؤال سريع على السريع.

0: قبل التوقعات ببتدي في عبد الله العيد، سؤالك السريع يقول نسمع الحين تجديد عقد كارلوس ساينز، يقعد معاهم ما يقعد، ممكن يدفعوا له مبلغ زياده، انت تأيد يقعد مع الويليامز ولا يمشي؟
1: والله هو قرار مصيري حق كارلوس في الفورمولا، انت ما تدري يمكن تطلع من الفريق والفريق يتحسن. شفنا احنا من مسك فاولر فريق الويليامز تطور تطور وايد ممتاز، لكن للاسف مع القوانين الجديده وضعهم شوي اختلف، لكن خروجه مع تغيير القوانين على السنوات القادمه ممكن ياثر عليه سلبا، لان يمكن الفريق يرجع يتطور، ويمكن الفريق اللي يروح له ما يعطي السياره المطلوبه، فهو امام قرار مصيري. فانا بالنسبه لي اوثق في الفريق واستمر معه.
0: قاسم، مصلحة كارلوس ساينز البقاء حاليا في الويليامز ام الانتقال؟
2: البقاء في الويليامز.
0: لماذا؟
2: اليوم ما عندك سيارة او ارث مثل الويليامز، الويليامز تقدر ترجع لك تعطيك سيارة تنافسية. اليوم انت اذا بتروح مكان ما في افيلبل سيت حق كارلوس ساينز يأدي فيه، فانا يعني لو كنت في مكان كارلوس ساينز واشوف ماضي ويليامز ما اللي بيصير في المستقبل او الفريق شنو قاعد ناوي عليه في المستقبل، باتن في الويليامز.
0: طيب،
2: افضل السيئين.
0: ابو حمد بتكرر نفس الاجوبه؟
3: لا، الواضح ان ويليامز ما يبون كارلوس ساينز لان المطروح.
0: لحظه، هذه جواب لازم على بلا قاعده هذه.
3: لا يعني لان لا الاخبار
0: بقول لك انا انا بالكاميرا عليك
3: ان شاء الله.
0: عرفت؟
3: حاضر.
0: هذه شيء لان انا ما سمعته وما قريت.
3: نعم، من الواضح ان العقد اللي قدموه يعني ويليامز اللي كارلوس ساينز سنه واحده بسيط. انت اذا تبي تحافظ على سائق قدم له سنتين ثلاث، اكد لنا ترى والله انا ابيك تبقى في المشروع، بس اذا انا قدمت لك سنه واحده انا مو واثق فيك ولا انا واثق بمشروعي. فلذلك اتوقع ان نفسهم الويليامز يعني ما عندهم الثقه انهم راح يستمرون، او ممكن يكون تكلفته عاليه عندهم كارلوس ساينز. لذلك انا اشوف ان كارلوس ساينز ينتقل للاودي بالتحديد، هو الفريق اللي ممكن يكون عنده بوتنشيال ويكون عنده صحيح. يعني تطور مهم في في في المواسم القادمه.
0: غض النظر اذا يعني صحه او صح ما يتداول انه ممكن يزيدون راتبه او عقده.
3: نعم، يزيدون راتبه، ومعروف ان والد كارلوس ساينز ايضا سائق في رالي دكار، يسوق غالبا حاليا للاودي يعني او احد شركاء الاودي، لذلك يعني العلاقات اللي تربط كارلوس ساينز بيحصل على العقد المناسب عنده في اودي.
0: جميل. قبل ما نختم مستمعين الكرام ومتابعينا الاعزاء، انا اللي قاله ترى شيء خطير علي.
2: هو بعد طلعوا تكلموا على السريع، بس بضيف شيء، لأنه هو وايد قاعد يطلع في السوشيال ميديا أو في الميديا ويتكلم عن السيارة، فهما كفريق مو عجبهم ظهوره الإعلامي، ومثل ما نقول إحنا يتحلطم على السيارة والفريق، فهاي أحد الأشياء اللي هما ما يبون جددون له، ولكن بقائه هو أفضل من انتقال لفريق
0: مثل ما يتحلطم عليهم لأنهم وعدوا شيء وخلفوه يعني. صح. يعني حق لا يتحلطم شوية. طيب، أبروح حق التوقعات عشان أعطيها حيزها ونتكلم بأريحية. البداية معاك يا أبو حمد، عشان انا متفائل خير باجازتك سلمك الله.
3: نعم.
0: فالجمله المعتاده، وعطنا البوديوم بالفريق
3: الفائز بسباق جائزه هولندا الكبرى الفورمولا 1 هو ماكس فيرستابن. صاحب المركز الثاني راح يكون لويس هاملتون، والثالث باذن الله شارلوك لير.
0: طيب، حنتكلم عن سباق جائزه هولندا صح؟
2: صح.
0: طيب، ابتدي معك عبد الله العيد.
1: توقعاتي حق الفائز في جائزة هولندا: المركز الأول كيمي، المركز الثاني ريد بول مع ماكس، والمركز الثالث لويس هاملتون مع فيراري.
0: أوكي. قاسم،
2: توقعاتي لسباق جائزة هولندا الكبرى: ماكس فيرستابن في المركز الأول، لاندو نورس في المركز الثاني، وكيمي أنتونيلي في المركز الثالث.
0: أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية طاقم البرنامج. شكرا حق المحللين الكرام، الشكر حق أحمد البن علي، عبد الله العيد، قاسم الخنجي، الشكر حق المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت، والمخرج التلفزيوني أحمد الفردان. في أمان الله.
4: وقفت الأبواب وابتدأ السباق. آخر أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنانة سارة محجوب، أول ما شفتك.

حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: جديد أيقونة الشرق أصالة، أغنية بعنوان أصالة.
1: أغلن الحبك وفائي ورهن العمر

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
1: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: جديد دي جي هاك كامل خد قلبي معاه للفنان عمرو دياب.
1: أنا قلبي معاه حجري مقدر شمسان حمد عنه جبحي وعنه دواء دواء.
0: حالياً على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: أنا أضحك لكن ضحكتي تبكي، أنا ساكت لكن نظرتي تحكي، أنا مفارق حبيب.
1: بحرين FM على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هوا. على